0: ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: بان شوقي ووجدي يوم بان الغزال، واعتراني لذكرى لي بحالي زرى ربي نعصم ملكني بالحسن والدلال، مسكنه في الصحاري في البدو له ذرى، ساكن في خيام من سكنها ينال كل عز وهيبه بالكرم تعمره، في مجالس كرام بين بن وهال والرجال الأشاوس ليبهم نفخرة، البداوة شهامة ما لها من مثال والبداوة أصالة تجوى الجوهرة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أشعار فزاع على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية.
1: كل ما بنيت الحلم في القلب وكمل، قبل أعلنه يظهر صدى عداوته، وضحت همومي من ورا الخافق همل، وحجامها حسب الوضع متفاوتة، وانا العزيز اللي تشبث بالأمل، عسى يشوف من الزمن طراوته، درس الحياة القاسية لو اشتمل على الجبابر لعرفوا قساوته، تلقى بعض تجارهم يمشي ثمل، مع الفقارة يرتشف حلاوته، والقاضي اللي في كلامه ما صمل، فاضي عمل مسترسل بفضاوته، كيف المطوع يخلف بقوله وعمل، والمصحف الطاهر نسى تلاوته، قال المثل خل الجمل بما حمل، صافح عدو ما يبين نقاوته، رجل ضلوعه للحمل ما تحتمل، يحرم على رجلي حشا مخاوته، مثل النعامة راسها تحت الرمل، ومن ظلها تشكي مدى ضراوته، جرح الصداقة في الظهر ما يندمل، عيت سنيني كلها مداوته، عيت سنيني كلها مداوته.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: يا عادلين الهوى خلوه يلعب بقلبي على كيفي، متحمل الصد والمشروه منه ولو زاد، تعنيفه ما طاوع القلب لو لاموه والمحب يدرى، مواليفه حبي لخلي ما هو بمشبوه عدل، هو صعب تحريفه من كثر شوقي، من كثر شوقي عليها توه، واسري الليالي مع طيفه ما حل في القلب غيره، هو قلبي مشتاه ومصيفه لا بوح سره، لا بوح سره ولا اشكوه، ولا اطلب من الظلم تخفيفه، خلوه لو صد بيخلوه حاكم لقلبي وعلى كيف.
0: على الخليجية.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: الناس ليسوا سوى في الكره والامتنان، ولم تكن يوما من أيامها كاملة، ولا جرحني فلان أقول من هو فلان، ما عامله بالذي يبغيني، أعامله أحشم عوذيب وأقدر صهيل الحصان، وصد عن كل رجل همته خاملة، والحكمة من الشعر والسحر سحر البيان، اجتمعت اثنينها في فكرة شاملة، ما فيه فارس على فارس يحب الهوان، الصامل يقدر أهل الوقفة، الصاملة يستحقر الرمح نفسه، لا طعن له جبان، ما بالك فارس وقت اللقى حاملة.
0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الخليجية 1009.
1: وصار لك عذب وغيابك على كبدي لضى وحروق يشتت انتباه فؤادي واسمع أعظم أسراره
2: الخليجية.
3: مو بس

0: الروح الخليجية.
1: كل جرح يهون،
2: كل جرح يهون
1: يا الجرح القديم، وكل شيء قد مضى معك أذكره.
2: أذكره. أذكره. أذكره
1: جرحي وذكراك، والليل البهيم حزت فؤادي مثل المنشرة. 1-0

0: الحاج.
1: يا كثر ما قلت أنا توي الفرح بكرة. الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني.
2: الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني.
1: أصبر القلب وأدري الضيق محتكره وأسلي النفس.
3: لو واحد

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: في نفس من يهواك مربع ومرتاح، يا مشغل التفكير صورة خياله، جرحتني في القلب في ساعة وداع جرح النزيف ولا لقينا دوالة. أحس جنه ينزع الروح نزاع، والموت في عيوني تهايا ظلاله، ولا كما هم تكسر في الأضلاع نفسي حداها من هواها زواله. آمنت في أمره وعطيته الطاع، وهو يعذبني على كل حال،
3: وهو يعذبني على كل حال.
2: راعي جبين في دجى الليل لماع، وخد كما البراق ياض اشتعاله، والعين عين اللي حذور المرتاع، والعنق عنق اللي يذير خياله، تورد على يم من غزير ونباع، غر من الارام صعب المناله، ما بين قلبي والفكر دايم صراع، كنه على روحي تهافت اهواله، يا ما رفعت الصوت لكن ما شاع، صوت يردد بالصدى في باله، شروات ذيب يربع واهلي يا فات عشاء، وحايل البين حاله، يهيج اشجاني اللي يحب ذعداء، ليت النسيم يجيب منهم رساله، عساه ظني فيها للعرف ما ضاع، شني على زيزه وحاضي حلاله، امشي وسامي للطويلات ميقاع، روش الشروف وعاليا من تلاله، لا في الهوى رحمه ولا منك منفاع، يا مشغل التفكير صوره خيالي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: واحد
4: صفر.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: نفوسنا ما حد يدري بغاياتها، وقلوبنا من هجر الأحباب في هاوس قمة جنون الحياة. في بعض لحظات هنك تمنى حياتك روح بلا جسم، واللي يوقف يرقب الغيمها وزخاتها بالعاطفة والمودة مهجتها تتسم. طبيعة المنظر الخلاب في ذاتها قد تجبر اللي ناظر لجلها يبتسم. والفاتن اللي تثيرك في تلفاتها من كل شيء جميل الله عطاها قسم. لو جيت ترسم فقط تبسم اشفاتها تحتاج رسام او تحتاج حصة رسم. النحر كامل دسم تعكس مرآتها، لكن خسرها هو اللي فيه قلة دسم. ذكر اسمها في القصيد يزيد لوعاتها. يكفي غرامي لها لو ما ذكرت الاسم. هي اجمل من الحياة ومن ملذاتها محتاج قسم ولا بلاش قسم.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: دانت الأدية
3: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية.
4: يا راحة النفس وأمراضي ويا عنسي اللي أتبه هذا.
5: الأغاني الخليجية بدون توقف على 1-0.

0: صمت بلا صورة.
1: وضع عند القيادة العامة لشرطة دبي منظومة متكاملة لإدارة الطوارئ والأزمات التي تدعم من خلالها المهام الميدانية وكذلك المهام المحلية والخارجية.
2: خلال 5 أعوام من 2021 إلى 2025 بلغت قيمة حركة الشحنات الإنسانية من وإلى دبي نحو 1.25 مليار دولار أمريكي عبر أكثر من 12800 معاملة جمركية.
3: افتتحت بلدية دبي جسر جديد في حديقة مشرف الوطنية كجزء من توجهنا لتطوير المساحات العامة وتحويلها لوجهات متكاملة تدعم جودة الحياة وتشجع الناس على الرياضة والحركة. الجسر يربط أجزاء مسار الدراجات الجبلية بشكل متواصل وأكثر أمان بحيث يقدر الدراج يكمل مساره بدون ما يوقف أو يعبر طريق المركبات.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: عبد الله بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء لبنان. إسرائيل تصاعد ضد الأنروا قلنديا في قلب المعركة. حل قوات سوريا الديمقراطية ودمجها رسميا بالجيش السوري.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار في تقديمها صفاء رزق. تلقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من دولة الدكتور نواف سلام رئيس الحكومة اللبنانية. وأشاد سمو خلال الاتصال الهاتفي بالجهود التي تقوم بها الحكومة اللبنانية لترسيخ أمن لبنان واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه، مؤكدا دعم دولة الإمارات الكامل لهذه الجهود ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق بما يسهم في تحقيق تطلعاته إلى الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار المستدام. كما بحث سموه دولة الدكتور نواف سلام العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك وإمكانيات تعزيزهما بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما. واستعرض الجانبان خلال الاتصال الهاتفي عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها. تتواصل فعاليات الدورة 22 من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير ديهاد 2026 الذي يعقد في مركز دبي التجاري العالمي ويجمع كبار صناع القرار من المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الخيرية والهيئات الحكومية إضافة إلى مزودي خدمات الإغاثة والتعليم وإعادة الإعمار من القطاع الخاص تحت شعار الإنسانية في مرحلة انتقالية صياغة مستقبل العمل الإنساني. علي البادي مسعف متخصص من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف تحدثت لمركز الأخبار حول المشاركة في ديهاد 2026.
5: طبعا نحن اليوم متواجدين هنا في معرض ديهاد عشان نستعرض لكم مركبات اللي صممناها في الورشة الخاصة بمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف. نبدأ أولا بمركبة العزم، تم تسميتها كناية على منخفض العزم اللي صار السنة الماضية. طبعا المركبة مصممة بنظام دفع رباعي، وهذا النظام يسمح للمركبة أنها تتجه للبلاغات في المناطق الوعرة والمناطق الضحلة وأيضا في المناطق الجبلية اللي ما تقدر توصل لها الإسعافات العادية الغير مصممة بالدفع الرباعي. إضافة إلى أن المحرك جدا قوي بسعة 3 لتر وبقوة 180 حصان وعزم 480 نيوتن. أيضا أقدر أستخدمها كوحدة دعم أو إنقاذ لأن أقدر أسحب فيها السيارات العالقة بنظام الونش اللي موجود عندنا، إضافة إلى أن أقدر أتجه للبلاغات اللي موجودة في المناطق اللي منسوب المياه مرتفع فيها لأن فيها نظام السنوركر اللي هو الإكزوز، فالمكينة ما بتتأثر في حالة منسوب الماء كان مرتفع. وأيضا عندنا نظام نفخ تلقائي وتفريغ تلقائي للعجلات في حال أن المركبة بتدخل للمناطق الوعرة وبتخرج منها عن طريق تطبيق في التليفون.
0: شبكة ARN.
4: في إسرائيل تكاد جميع الملفات تمر عبر حسابات الانتخابات، حيث تتسابق القوى السياسية على رفع سقف مواقفها وإظهار مزيد من التشدد. وفي هذا المناخ دخل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير المواجهة مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا عقب اقتحام قوات إسرائيلية مركز قلنديا للتدريب المهني في القدس. وأعقب الاقتحام تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعمل ضد الوكالة بكل الوسائل المتاحة، مؤكداً أن حكومته لن تسمح لها بمواصلة نشاطها داخل إسرائيل. لكن استهداف مركز مهني يستقبل نحو 350 طالباً فلسطينياً سنوياً يتجاوز المبنى والخدمات التي يقدمها ليرتبط بملف اللاجئين الفلسطينيين وبصراع طويل على الذاكرة والرواية، فضلاً عن الحسابات الأيديولوجية والانتخابات داخل إسرائيل. أعلن مظلوم عبد انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية قسد وحلها كقوة عسكرية مستقلة بعد استكمال عمليات دمج قواتها ضمن ألوية الجيش السوري، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية سانا. قال عبدي خلال مؤتمر صحفي في قصر الشعب بدمشق إنه بعد الاتفاق مع الرئيس السوري أحمد الشرع واستكمال عمليات دمج القوات ضمن ألوية الجيش السوري يتم الإعلان عن انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية وحلها كقوة عسكرية مستقلة. وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار الانتقال إلى مرحلة جديدة عنوانها السلام والاستقرار وبناء سوريا الجديدة، وبداية انتقال حقيقي من ساحات المعارك إلى ساحات البناء. وقال: نريد أن نبني سوريا الجديدة لجميع أهلها، الكرد، العرب، التركمان والآشوريين، سوريا الموحدة المستقرة. وفيما يتعلق بالتعليم باللغة الكردية، أوضح عبدي أن الرئيس الشرع أعلن في مناسبات عدة صون حق الأكراد في التعليم بلغتهم، مشيرا إلى وجود موقف منفتح اتجاه هذا الحق وتطوير القرار مستقبلا. إلى هنا مستمعينا الكرام، أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة والتي قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. رافقتكم السلامة أينما كنتم.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: الجوجلكم على الخليجية 1009. الساعة 7 في استديوهات الخليجية، وصبحكم الله بالخير.
7: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
6: الجوجوكم.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: خلونا نتعرف على درجات الحرارة في عواصمنا الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيهم 42 31، المنامة 38 33، الدوحة 41 33، الكويت 39 33، مسقط 34 30، وأخيرا الرياض 44 31.
0: هو الخليج على الخليجية. أكسجين على الخليجية.
2: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
1: نقول صباح الخير لكل من يسمعنا ويتابعنا على هو الخليجية 1009. يوم جديد يجمعنا وياكم، ونبتدي يوم جديد ويا بعضنا. اليوم الأربعاء 26 من أغسطس، والساعة الحين 7:07. كان عندي 3 7 على الشاشة. شو أخباركم؟ كيف أصبحتوا اليوم؟ إن شاء الله صباحكم حلو وصباحكم مميز. درب السلام إن شاء الله لكل واحد يسمعني حين في سيارته، إن شاء الله يربطوا صلوا وجهاتكم بالسلامة. هلا هلا بعماركم، سمعونا، سمعوا أغانينا، سوالفنا. دامنا وصلنا نص الأسبوع، عندي سؤال. هذا السؤال يعني إجابته مفتوحة جدا، يعني شو ما في مخيلتكم خبروني عنه. سؤال يقول: نحن الحين في نص الأسبوع، تخيل معاي أن يكون عندك زر تقدر تحذف شيء من يومك، شيء من المهام عندك، شو بيكون هذا الشيء؟ سؤال شو يعني، الإيماجينيشن لازم يكون عالي جدا أساس إنه نبدأ نفكر شو الأشياء اللي نبى نحذفها. لو عندك هذا الزر اللي يحذف هذه المهمة، تضغط عليه ووب المهمة راحت. شو هذه المهمة اللي يعني تبى تتخلص منها؟ انتظر مشاركاتكم، خلونا نسولف على الصبح. رقم الاسمس 4000، ايضا عبر تطبيق الخليجية، عبر اكيد الرسائل النصية المجانية. اخوي احمد يا صباح النور يقول السواقة. السواقة شوف ممتعة، ولكن السواقة في الزحمة شوي تكون صعبة. يعني البارحة وايدين تكلموا عن الكثافة اللي كانت في الطرقات بالاتجاه إلى دبي، والناس وايد تأخرت على مواعيدها للكثافة اللي كانت موجودة في السواقة في الزحمة. في ناس تعصب، وفي ناس يطلعوا لي على السوشيال، ما أدري إذا كلامهم صح ولا لا، يقولكم إنه خلال الزحمة هذه نستغلها بمكالمات، نخلص أمور دامنا واقفين، عرفتوا؟ فخلنا نقول هذا استغلال للوقت والتايم مانجمنت. يعني ما شاء الله، يعني حتى هذه الدقائق أو النص ساعة هاي اللي فيها تأخير نستغلها بشيء نقدر نخلصه. فخبروني، انتظر مشاركاتكم. رقم الاسمس 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجية، دائما نسعد بتواصلكم ويانا. والحين انتقل وياكم لمحطة غنائية من هزاع، وبنرجع نتابع وياكم أوتو على هو الخليجية 1009. ويا صباح الخير للجميع.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: قطع دابر ظنوني مشرق النور ومغيب النور، مرور سنيني أكثر ما تعلمته من سنين، يا كم مرة الصباح وخبي في خايع ممطور، وكم مرة الظلام وضيع ميدين يدين، حروب الذاكرة ما ترحم من المنسي ولا المذكور، يسلم من غثاها عشقة بين الشرايين. لو أحلف بالثلاثة من الزعل وقفي ثلاثة شهور، يوديني لها شيء على روحي يوديني ومر السور، وذرع صار يعرفني حمام السور، ما باقي إلا اللي مريت من تحته يناديني، على الشباك شرها من نسيم ووردة وعصفور، يكفيهم عبورك بس أنا ما هو يكفيني، على الخياط شرهات النظر يلعاد كالمزروع، من اللي حط يده بين غاية عيني وعيني شبيهتها في الأرض النائلة فردية بن عمور، اسناد ولامشت كانها تشل الرجل ممطين، تزايد زينها يوم المنافس كبرية وغرور، بعد فازت عليها بكرة عيار القحاطي، وبنجخد بصديق ويارد الحروة بدون شعور، وسلطنة المراكز ما لها غير السلاطين، وأنا عذري معي معذور ولا ماني معذور، حزاوي خاطري وأحلها من بيني وبيني.
1: على الخليجية
3: جوائز يومية وكل أسبوع فرصة لتصبح مليونير تميز، مزايا أكثر وتوفير أكثر، موسم المدارس مع تعاونية الاتحاد هاي السنة غير، وبعد عندك فرصة تفوز بسيارتين من سيارات جيتور، حمل تطبيق تعاونية الاتحاد واستمتع بمزايا أكثر وفرص أكثر للفوز.
4: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما، تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه، استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء، انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
5: النداء الأخير لجميع الأهالي، هذه فرصتكم الأخيرة للاستفادة من عرض إجازة الأطفال مجانا على جزيرة ياس قبل انطلاق العام الدراسي.
6: الأطفال دون 12 عاما يقيمون ويأكلون الوجبات مجانا في فنادق جزيرة ياس، ويستمتعون بدخول مجاني طوال الصيف إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية استثنائية، بما في ذلك عالم فيراري ياس ووتر وورلد وعالم وورنر براذرز وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. لا تدعوا هذه الفرصة تفوتكم، احجزوا الآن حصريا عبر yasisland.com.
7: تألق مع لينكن وعد إلى عملك بكل فخامة، استمتع بتجربة قيادة ترتقي بكل لحظة مع أفييتر، نافيجيتر، نوتلس أو كورسير الفاخرة من لينكن. الدفعة الأولى علينا مع تأجيل القسط الأول حتى 2027، عقد صيانة وضمان ل5 سنوات أو 100,000 كيلومتر، واشتراك ل5 سنوات في تطبيق لينكن الذكي. لينكن، رقي الفخامة الأمريكية. تفضل بزيارة أقرب معرض لطير للسيارات أو بريمير موتورز اليوم، أو تسوق عبر الإنترنت، أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
8: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز، اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط، واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا، اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار، وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط، أسرعوا فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
9: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فستيفال سيتي مول، استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز، قم زيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز، احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

0: رحلات السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: درب السلام لكم جميعا يا رب. مبين عندي طبعا في هذه الأوقات الكثافة موجودة بالطرقات الرئيسية للقادمين من الشارجة إلى دبي عبر شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد. بالنسبة لشارع الإمارات هو الأنسب حاليا للقادمين من الشارجة. بالنسبة لداخل دبي أقدر أشوف أن الأمور طيبة الحمد لله رب العالمين في هذه الأوقات في معظم الطرقات الداخلية وبالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها أيضا الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يا رب درب السلام لكم جميعا وهلا هلا بعمارك.
3: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.

0: تجددت لكن كل شيء حوله يتجدد.
1: الخليجية 1009 بحلة جديدة.
2: هذه عهود الخلاني
3: وهذا عبد الله المهيري.
2: تابعونا يوميا من الاثنين للجمعة من الساعة 7 إلى الساعة 10 صباحا
3: في برنامج 707.
1: وياكم اليازي عبيد بلتقيكم يوميا من الاثنين لليمعة من الساعة 2 إلى 5 العصر في برنامج لايف هاب.
3: لايف هاب،
1: أنا مريم الجسمي
4: وأنا سعد عبد الله، بنكون وياكم من الاثنين إلى الجمعة
1: من 5 إلى 8 المساء في برنامج وين وصلنا.
0: برامج جديدة، أصوات قريبة منكم، ومحتوى يواكب نبض الإمارات.
1: 31 أغسطس بداية فصل جديد في حكاية الخليجية 1009. تابعونا.
5: الوثبة للتأمين، حماية كاملة مع تأمين السيارات والصحة والمنازل والسفر والجيت سكي وتأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتر تأمينك الآن عبر الموقع awinc.com.
6: شنط المدرسة، الدفاتر، الأقلام، العصائر، الفواكه، وجبات خفيفة، خلاص خلصنا.
7: زين، كم بيطلع الحساب؟
8: أبوي لا تشيل هم، موسم المدارس التعاونية الاتحاد هاي السنة غير، مزايا أكثر وتوفير أكثر، خصومات لين 50% على المواد الغذائية وكل احتياجات المدرسة، وجوائز يومية، لابتوبات، تابلت، ساعات ذكية، اشتراكات أندية رياضية وإقامات فندقية، وكل أسبوع فرصة تفوز بمليون نقطة تميز، وبعد عندك فرصة تفوز بسيارتين من سيارات جي تور تي وان.
9: تعاونية الاتحاد، وين ما كنتوا قريبين منكم.
10: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
11: مع فورد الجديدة مشاوير المدرسة صارت أسهل. اختر من فورد إكسبلورر، إيفرست، تروس أو تيريتوري واستمتع بالقيادة مع أحدث التقنيات الذكية لفترة محدودة. نسدد عنك الدفعة الأولى مع تأجيل القسط الأول حتى 2027، بالإضافة لعقد صيانة وضمان لخمس سنوات أو 100,000 كيلومتر واشتراك لخمس سنوات في تطبيق فورد. استعد، انطلق فورد. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض للطاير للسيارة سيارات بريمير موتورز اليوم، أو تسوق عبر موقع الإنترنت، أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
12: مسيرتك المهنية في تطور مستمر، فهل أنت مستعد لخطوتك القادمة؟ في جامعة ميدلسكس دبي طور خبرتك ووسع أفاقك مع برامج الدراسات العليا بما فيها ماجستير إدارة الأعمال والماجستير التخصصية، واحصل على درجة بريطانية في دبي منذ أكثر من 21 عاما. نساعد المهنيين على تحويل طموحاتهم إلى خطوات نحو النجاح. لا تنتظر فرصتك القادمة، كن مستعدا لها. قدم طلبك الآن وابدأ دراستك في سبتمبر 2026.
13: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب. الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: أكسجين على الخليجية.
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
2: أهلاً مستمرين ياكم على هو الخليجية 1009 بي أو 2. يا صباح الخير. سمعتوا البرومو اللي نزل من تقريباً 10 دقائق؟ سمعتوا الأشياء الجديدة اللي تترياكم؟ أشياء جميلة، برامج جديدة، توزيعات جديدة. إن شاء الله تعالى ابتداء من 31 أغسطس سيكون هنالك تغييرات على هو الخليجية 1009. يعني ما بكون وياكم الصبح بس هذا الأسبوع، بكون وياكم إن شاء الله دائما مع عهود إن شاء الله تعالى ببرنامجنا الصباحي ابتداء من الأسبوع القادم من يوم الاثنين. 707 اسم برنامجنا الجديد. أخيرا قلته، أخيرا. أنا استوالي من يوم الاثنين أبغى أتكلم وأقول عندي سالفة أبغى أقولها، أقول ما أقول، لكن الحين دام إن البرومو نزل على الهواء خلاص نخبركم عن اللي ترياكم إن شاء الله تعالى ابتداء من يوم الاثنين القادم. تحية طيبة وجه لكم جميعا، أختي مريم. يا صباح النور. مع بداية مشوارنا قلت لكم لو في شيء تبون تحذفونه من مهامكم اليومية، شو هذا الشيء اللي تحذفونه؟ عندكم هذا الزر اللي يحذف ديليت؟ قالت أحذف درب الدوام. درب الدوام دائما صعب، خصوصا أرجع وأقول يعني وقت الزحمة هني الواحد يستصعب الدوام ويستصعب الدرب. فدرب السلام إن شاء الله لكم جميعا، وإن شاء الله يا رب توصلوا وجهاتكم بالسلامة، وهلا بعماركم. أيضا بدأت توصلني مشاركاتكم لمسابقة ميامي شو. طبعا ميامي شو عندنا لكم أكيد على الإنستغرام الخاص فينا، عندنا ستوري نازل صورتي وأنا في الاستديو، تمام، وفي لوجوهات ميامي شو. نباكم تحسبون عدد هذه اللوجوهات وتطرشولنا إياها على رقم الاسمس 4000 أو عبر تطبيق الخليجية. تمام. إن شاء الله تعالى باكر بيكون عندنا اسم الفائز اللي بيفوز ويانا بتذكرتين لحضور أكيد ميامي شو اللي بيكون تاريخ 29 أغسطس، ويوم مميز جدا نشهده. وتلاحقوا عماركم حجوزوا تذاكركم من بلاتينوم ليست أو موقع كوكا كولا أرينا. طبعا هذه الليلة الاستثنائية من تنظيم القيصر للفعاليات والراعي الإعلامي الرسمي الخليجية 1009. أختي لطيفة يطولي بعمرك، شكرا. أختي ميا صباح النور والسرور، يطول لي بعمرك يا ربي. والله أنا مستانس بهذا التجديد على هو الخليجية 1009، ومتحمس لبرنامجنا الجديد اللي بيبتدي إن شاء الله تعالى ابتداء من الأسبوع القادم. بس هذا اللي أقدر أقوله الحين، تابعونا الأسبوع الجاي عشان تعرفون أكثر وأكثر عن برنامجنا الجديد أكيد مع عهود بإذن الرحمن. إنزين جماعة الخير، مع بداية الساعة الجاية بطلق وياكم مسابقة الحروف مسوية دايت عندي جماعة الخير. رحلة الطريق إلى حتى، تفاصيلها مع بداية ساعتنا القادمة.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: يتيم فاقد شوفة أمه من السنين، وأبوه مات من القهر والتجني، ما شاف واحد منهم بنظرة العين، والحزن يهدم في الضلوع ويبني. يتيم فاقد شوفة أمه من سنين، وأبوه مات من القهر والتجني، ما شاف واحد منهم بنظرة العين، والحزن يهدم في الضلوع ويبني. تنزل دموعه من لحون المغنين، وهل اللحون من السعادة تغني؟ قالوا تمنى، قال بشوف الاثنين، كانه يفيد الميتين التمني. يا كامل الأوصاف يا نادر الزين، هذا شعوري كل ما غبت عني، كيف أتقبل تعزية بعدك الشين، وأشوف عذالي تجيك وتهني. دام الهجر والشوق والحزن قاسين، ليتك علينا يا حبيبي اتحني. يكفيك فني عن فنون المحبين، كم مرة استطربت والفن فني. كنت أتأنى من فراقك معي لين، طولت بفراقك ومات التأني. وكان الخطأ منك مسامحك هالحين، وكان الخطأ مني وش تريد مني؟
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: واحد

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. تألق مع لينكن وعد إلى عملك بكل فخامة. استمتع بتجربة قيادة ترتقي بكل لحظة مع أفييتر، نافيجيتر، نوتلس أو كورسير الفاخرة من لينكن. الدفعة الأولى علينا مع تأجيل القسط الأول حتى 2027. عقد صيانة وضمان لخمس سنوات أو 100,000 كيلومتر واشتراك لخمس سنوات في تطبيق لينكن الذكي. لينكن، رقي الفخامة الأمريكية. تفضل بزيارة أقرب معرض للطائر للسيارات أو بريمير موتورز اليوم، أو تسوق عبر الإنترنت، أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
1: تبي تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل، أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
2: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على الخليجية 1009. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق JA حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق JA ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على الخليجية 1009 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، وليباس من الغرير.
3: روائع عمان بانتظاركم مع دناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة. عيشوا أجواء الخريف في ظفار، أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات طيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 دناتا أو زوروا فرع دناتا للسفريات الأقرب إليكم.
4: دناتا خيرات أبكى.
5: تعاوني الاتحاد وين ما كنتوا قريبين منكم.
6: صمت بلا صورة.
7: وضعت القيادة العامة لشرطة دبي منظومة متكاملة لإدارة الطوارئ والأزمات التي تدعم من خلالها المهام الميدانية وكذلك المهام المحلية والخارجية.
8: خلال 5 أعوام من 2021 إلى 2025 بلغت قيمة حركة الشحنات الإنسانية من وإلى دبي نحو 1.25 مليار دولار أمريكي عبر أكثر من 12,800 معاملة جمركية.
9: افتتحت بلدية دبي جسر جديد في حديقة مشرف الوطنية كجزء من توجهنا لتطوير المساحات العامة وتحويلها لوجهات متكاملة تدعم جودة الحياة وتشجع الناس على الرياضة والحركة. الجسر يربط أجزاء مسار الدراجات الجبلية بشكل متواصل وأكثر أمان، بحيث يقدر الدراج يكمل مساره بدون ما يوقف أو يعبر طريق المركبات.
6: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
10: عبد الله بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء لبنان. قمة الإعلام العربي 2026 تحتفي باليوبيل الفضي لجائزة الإعلام العربي. سوريا تدين دخول وزير الدفاع الإسرائيلي أراضيها وتطالب بوقف الانتهاكات.
6: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
10: مجددا أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفا رزق. تلقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من دولة الدكتور نواف سلام رئيس الحكومة اللبنانية، وأشاد سمو خلال الاتصال الهاتفي بالجهود التي تقوم بها الحكومة اللبنانية لترسيخ أمن لبنان واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه، مؤكدا دعم دولة الإمارات الكامل لهذه الجهود ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق بما يسهم في تحقيق تطلعاته إلى الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار المستدام. كما بحث سمو دولة الدكتور نواف سلام العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك وإمكانيات تعزيزهما بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما. واستعرض الجانبان خلال الاتصال الهاتفي عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها. تحتفي قمة الإعلام العربي 2026 هذا العام باليوبيل الفضي لجائزة الإعلام العربي في محطة تاريخية تتوج مسيرة 25 عاما من تكريم التميز وتحفيز الإبداع وصناعة نموذج إعلامي عربي شكل جزءا مهما من ذاكرة المهنة في المنطقة. ويأتي الاحتفاء باليوبيل الفضي خلال فعاليات النسخة 24 من الحدث الإعلامي الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة خلال الفترة من 15 وإلى 17 من سبتمبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي. ولا يمثل اليوبيل الفضي للجائزة احتفاء بمرور 25 عاما فقط، بل استحضارا لمسيرة مهنية واكبت خلالها الجائزة تحولات عميقة شهدها الإعلام العربي وانتقلت معه من زمن الصحافة المطبوعة إلى عصر الإعلام المرئي والمنصات الرقمية وصناعة المحتوى مع حفاظها على جوهر رسالتها في تقدير العمل الإعلامي النوعي ورفع سقف المنافسة المهنية وترسيخ مكانة المحتوى المسؤول والمؤثر. تتواصل فعاليات الدورة 22 من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير ديهاد 2026 والذي يعقد لمدة 3 أيام في مركز دبي التجاري العالمي ويجمع كبار صناع القرار من المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الخيرية والهيئات الحكومية إضافة إلى مزودي خدمات الإغاثة والتعليم وإعادة الإعمار من القطاع الخاص تحت شعار الإنسانية في مرحلة انتقالية صياغة مستقبل العمل الإنساني. علي البادي مسعف متخصص من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف تحدثت لمركز الأخبار حول المشاركة في ديهاد 2026.
11: طبعاً نحن اليوم متواجدين هنا في معرض ديهاد عشان نستعرض لكم مركبات اللي صممناها في الورشة الخاصة في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف. نبدأ أولاً بمركبة العزم، تم تسميتها كناية على منخفض العزم اللي صار السنة الماضية. طبعا المركبة مصممة بنظام دفع رباعي، وهذا النظام يسمح للمركبة أنها تتجه للبلاغات في المناطق الوعرة والمناطق الضحلة وأيضا في المناطق الجبلية اللي ما تقدر توصل لها الإسعافات العادية الغير مصممة بالدفع الرباعي. إضافة إلى أن المحرك جدا قوي بسعة 3 لتر وبقوة 180 حصان وعزم 480 نيوتن. أيضا أقدر أستخدمها كوحدة دعم أو إنقاذ لأن أقدر أسحب فيها السيارات العالقة بنظام الونش اللي موجود عندنا، إضافة إلى أن أقدر أتجه للبلاغات اللي موجودة في المناطق اللي منسوب المياه مرتفع فيها لأن فيها نظام السنوركر اللي هو الكزوز، فالمكينة ما بتتأثر في حالة منسوب الماء كان مرتفع. وأيضاً عندنا نظام نفخ تلقائي وتفريغ تلقائي للعجلات في حال أن المركبة بتدخل للمناطق الوعرة وبتخرج منها عن طريق تطبيق في التليفون.
6: الأخبار من شبكة ARN.
10: أدانت سوريا دخول وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بصورة غير شرعية إلى أراضيها وتجاوزه الحدود الدولية، مؤكدة أن ذلك يشكل انتهاكا سافرا لسيادة البلاد ووحدة أراضيها. وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان أن هذه الممارسات العدائية تمثل استفزازا واضحا وانتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وإخلالا بالتزامات اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 الذي ينص على احترام خطوط وقف إطلاق النار وعدم تجاوزها. ودعت سوريا المجتمع الدولي إلى الاطلاع بمسؤولياته القانونية والسياسية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإجبار السلطات الإسرائيلية على وقف انتهاكاتها المتكررة والانسحاب الفوري والكامل من الأراضي السورية التي توغلت فيها قواتها والعودة إلى خط فض الاشتباك واحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها. أعلنت شركة سبيس إكس الأمريكية عن خطط لبناء ميناء فضائي ضخم في ولاية لويزيانا جنوب الولايات المتحدة بتكلفة لا تقل عن 100 مليار دولار. ومن المقرر أن تبدأ أعمال إنشاء الموقع في عام 2027 ليكون مصمماً لاستيعاب آلاف الرحلات سنوياً بواسطة مركبات ستارشيب التي طورتها الشركة لتنفيذ رحلات إلى القمر والمريخ. وقال إيلون ماسك مالك الشركة إن المنشأة ستضم في نهاية المطاف أكثر من 12 برجاً للإطلاق، ما سيتيح تنفيذ أكثر من 30 رحلة لمركبة ستارشيب يومياً ويجعلها أكبر موقع للإطلاق على وجه الأرض. وأوضحت سبيس إكس على موقعها الإلكتروني أنها تعتزم تنفيذ إذا أول إطلاق لمركبة ستارشيب من لويزيانا في عام 2029. إلى هنا مستمعينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة والتي قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار آرن. رافقتكم السلامة أينما كنتم.
6: الأخبار من شبكة ARN.
12: ثمان هي الساعة في استديوهات دانة الأثير وصباح الخير.
13: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: خلونا نتعرف على درجات الحرارة في عواصمنا الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيهم 42 31، المنامة 38 33، الدوحة 41 33، الكويت 39 33، مسقط 34 30، وأخيرا الرياض 44 31.
0: هو الخليج على الخليجية. أكسجين على الخليجية.
2: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
1: لازلنا مستمرين وياكم على هو الخليجية 1009. يا صباح الورد لكل من يسمعنا ويتابعنا. ساعة الحين 8:06 عندي هني في الاستديو. اليوم الأربعاء باكر إن شاء الله تعالى دوام، والجمعة إن شاء الله تعالى إجازة. إجازة سعيدة يا رب لكم جميعا، وأكيد كل عام وانتم بألف ألف ألف خير بمناسبة المولد النبوي الشريف. ازاي يا جماعة الخير؟ شو رايكم نسير حتى يعني رحلة الطريق لحتى ردت لنا من جديد؟ إن شاء الله تعالى موعدنا بيكون يوم السبت 12 سبتمبر، بننطلق كلنا و400 مستمع محظوظ. بتسيرون أو بنسير يعني نحن ويا بعضنا، ترى بنسير نستانس. أول شيء الدرب الجبلي الرائع، بنوصل فندق جي اي حتى فورت، هناك عادة بنتريق، فطور 5 نجوم، بيكون عندنا فعاليات عائلية ممتعة، جوائز حلوة طول الفترة، ومن بعدها بنحرك من حتى تحديدا من جي اي فورت حتى بنوصل لين دبي، وتحديدا فندق جي اي ليك فيو. بنتعشى في الفندق، بنبات ليلة، وبالباكر ان شاء الله نش الصبح نتريق، وكل واحد عادة يتوكل ويسير بيته. طبعا الحلو في الموضوع انه لوقت العشاء بيكون في مستمع محظوظ بيرد البيت وياه 10,000 درهم كاش. حلوين. إن شاء الله تكون من نصيب واحد منكم يا رب. طبعا رحلة الطريق إلى حتى بدعم من الخليجية 1009، وبالشراكة مع الوثبة للتأمين اللي تقدم خدماتها للأفراد والعائلات والشركات في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة من أكثر من 30 سنة. عندنا أكثر من 226,000 عميل راضي، والشركة طبعا شركة الوثبة للتأمين تجمع بين الخبرة الموثوقة والخدمة المتميزة اللي تركز على رضا العميل. انزين اللي بيفوز وياي، عندي دعوة لاثنين كبار وطفلين تحت ال 12 سنة، يعني 12 سنة وتحت. تمام. سؤالي لكم اليوم يضحك صراحة، ولكن أنا متأكد أن كل مجموعة عندهم هذا الشخص. سؤالي يقول: منو الشخص اللي مستحيل تطلع وياه رحلة؟ منو الشخص اللي مستحيل تطلع وياه رحلة؟ مستحيل تكنسل المشروع كله لأن فلان طالع. ليش؟ منو هذا الشخص؟ وليش؟ خبروني يلا، خلونا نفضفض. رقم الاسمس 4000، ايضا عبر تطبيق الخليجية، عبر الرسائل النصية المجانية. انتظر مشاركاتكم وان شاء الله تعالى يا بنهاية الساعة او بداية ساعتنا القادمة نسحب على اسم الفايز اللي بيفوز ويانا بهذه الرحلة الرائعة لشخصين كبار وطفلين من عمر 12 سنة. فما دون نصير نستانس بحتى ونغير جو ونستانس، نسوق ونرد نتعشى، نفوز ب10,000 درهم. حلوين، يلا انتظر مشاركاتكم وحظ موفق ان شاء الله لكم جميعا.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب، كثر ما حنا فرحنا بك،
3: كثر ما حنا فرحنا بك.
2: قايد والدار تزيبة بين عربانك وقرابك، يوم تي في الدار لك هيبة، من محبتنا افتخرنا بك. دعوتي للباري مجيبة، الفرح والسعد يحضابك، نور الدنيا قريبة بين شبانك وشيبانك، مجبلات السعد توحيبة، ليبة هنابه وهنابك، زاهي الخد بعراجيبه، تحسب ان صبته وهو صابه.
0: اشعار في القمه
1: على الخليجيه
0: من فارس الحكمه.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1009
4: الخليجيه.

0: مستقبلكم على وتيرتكم، تقدم لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية، تعليما ذكيا ومرنا يناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني. أكثر من عقدين من الريادة في دبي وثقة مئات الألاف من الدارسين. اعرفوا المزيد.
1: تبي تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف ابو ظبي الاسلامي وحول راتبك، بتحصل ارباح متوقعه توصل الى 5.55 سنويا، او افتح حساب التوفير غنى بارباح متوقعه توصل الى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصه للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا اديب.ae او حمل تطبيق اديب موبايل، او اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
2: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
3: النداء الأخير لجميع الأهالي، هذه فرصتكم الأخيرة للاستفادة من عرض إجازة الأطفال مجانا على جزيرة ياس قبل انطلاق العام الدراسي.
4: الأطفال دون 12 عاما يقيمون ويأكلون الوجبات مجانا في فنادق جزيرة ياس، ويستمتعون بدخول مجاني طوال الصيف إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية استثنائية، بما في ذلك عالم فراري ياس ووتر وورلد وعالم وورنر براذرز وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. لا تدعوا هذه الفرصة تفوتكم، احجزوا الآن حصريا عبر yasisland.com.
5: روائع عمان بانتظاركم مع دناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة، عيشوا أجواء الخريف في ظفار، أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 داناتا أو زوروا فرع داناتا للسفريات الأقرب إليكم.
6: داناتا خيرات أبكى.
7: دبي على موعد مع أكبر تجمع إعلامي في المنطقة من 15 إلى 17 من سبتمبر. ينظم نادي دبي للصحافة قمة الإعلام العربي 2026 في نسخة استثنائية تحتفي ب25 عاما من الريادة. ولأول مرة أكثر من 7 منتديات إعلامية متخصصة تجتمع تحت مظلة واحدة، تجمع قادة الإعلام وصناع المحتوى والمبدعين ورواد المستقبل. لا تفوت الحدث الإعلامي الأبرز في المنطقة، سجلوا الآن عبر dpc.org.ae.
8: مسيرتك المهنية في تطور مستمر، فهل أنت مستعد لخطوتك القادمة؟ في جامعة ميدلسكس دبي طور خبرتك ووسع أفاقك مع برامج الدراسات العليا بما فيها ماجستير إدارة الأعمال والماجستير التخصصية، واحصل على درجة بريطانية في دبي منذ أكثر من 21 عاما. نساعد المهنيين على تحويل طموحاتهم إلى خطوات نحو النجاح. لا تنتظر فرصتك القادمة، كن مستعدا لها. قدم طلبك الآن وابدأ دراستك في سبتمبر 2026.
9: تعاونية الاتحاد وين ما كنتوا قريبين منكم.

0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يرب درب السلامة لكم جميعا وين ما كنتوا تسمعونا حاليا. الكثافة طبعا لازالت مستمرة بالطرق الرئيسية المؤدية إلى دبي من الشارجة، شارع الاتحاد، شارع الشيخ محمد بن زايد، وأيضا شارع الإمارات، ولكن شارع الإمارات هو الأخف ازدحاما، فيفضل أنكم تأخذون شارع الإمارات. داخل دبي الكثافة بدأت تزيد في المناطق الحيوية، ولكن بشكل عام نقدر نقول أن الحركة طبيعية وما في أي شيء يعرقل حركة السير، وما أقدر أشوف أي حوادث مرورية ولله الحمد. بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها أيضا الحمد لله رب العالمين، الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يرب توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة، وهلا هلا بعماركم.
3: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.

0: الخليجية. كانت الأثير 1-0-0-9.
1: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
2: الليلة غير أفراح وخير.
1: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1-0-0-9.
2: ما بيزعل ما بيحزن، يلا ترسولي لعيك.
3: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد. من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
4: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبو ظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنويا. أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
5: روائع عمان بانتظاركم معدنات للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة. عيشوا أجواء الخريف في ظفار أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 دناتا أو زوروا فرع دناتا للسفريات الأقرب إليكم.
6: دناتا خيرات أبكى.
1: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
2: الليلة غير أفراح وخير.
1: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1-0-0-9.
2: ما بيزعل ما بيحزن، يلا ترسولي لعيك.
7: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

0: صوته. أكسجين على الخليجية.
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
2: شو هالمسجات الحلوة اللي مطرشينها؟ شو هالمسجات؟ عشان حلاوتها بمدد المسابقة لين بداية الساعة القادمة وانتظر مشاركاتكم. طبعا مع بداية ساعتنا الثانية أطلقت ياكم رحلة الطريق إلى حتى، والتي تأتينا أكيد برعاية من جامعة حمدان بن محمد الذكية اللي تأسست في دبي عام 2002، أكثر من عقدين من الخبرة في التعليم الذكي والمرن، أكثر من 438 ألف متعلم عبر المسارات الأكاديمية والمهنية والتعلم مدى الحياة، برامج بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه معتمدة، نموذج تعليمي رقمي ومرن يدعم التعلم أكيد مدى الحياة وتطوير مهارات المستقبل. طبعا قلت لكم بالبداية انه منو الشخص اللي تحسون انه مستحيل تطلعون وياه رحلة سفرة، يعني مثلا الرحلة هذه لو قلت لكم يعني هو عندكم تقدرون تجيبون معاكم حد، منو الشخص اللي مستحيل تأخذونه وياكم، مستحيل تطلعون رحلة ويا هذا الشخص؟ مشاركات صراحة رهيبة جدا، خلوني أستعرضها وياكم سريعا. تحياتي أكيد للجميع. أخوي عبدالله الجزيري صبحك الله بالنور والسرور، يقول الشخص الكسلان مستحيل أطلع معاه. أخوي سعيد صباح الخير يقول البخيل والمتعايز. أختي خلود تقول البخيل. أختي نورة تقول في حد في بالي، مع ويه يضحك، الشخص اللي يتأخر على كل شيء لأن الرحلة تتحول من سفر إلى سباق مع الوقت. أتفق وياك 100%. أخوي عبدالرج زيري مرة ثانية يقول البخيل أيضا مستحيل أطلع معاه الرحلة. يا رب إن شاء الله تكون من الفائزين. تحياتي الحامد وفلاح، وإن شاء الله يا رب تستانسون، يا رب تفوز ويانا ويستانسون أكيد بهذه الرحلة. أختي أم زايد تقول اللي ما يفكر إلا بالأكل ودوما يوعان. نهاية الرقم 5752، وين الاسم؟ الاسم يا جماعة الخير أسماءكم. يقول النكدي اللي ما يعيب شيء والبخيل. النكدي يا الله لازم بيخرب علينا الطلعة من لحظة نقول بسم الله تحركنا. أخوي عمر تحياتي لك اللي يقول اللي دايم يتأخر. سعود يا صباح الخير يقول أنا عندي ربيع دايما ينكد بالطلعة، لا تشغلون أغاني، لا تسيرون هناك، لا تسوون ولا. أعرف أعرف هالناس، أعرفهم أعرفهم، مروا علي في حياتي. تحياتي لنهاية الرقم أو أم علي، يا مرحب الساعة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول الشخص اللي ما يراعي الأطفال أو احتياجاتهم ويتأفف، والشخص اللي يدخل في تفاصيل أو يتدخل خلنا نقول ويدخل بتفاصيل الناس ويحب يعرف كل شيء، الشخص اللي يحب يفرض رأيه على الكل ويسوي نفسه يعرف كل شيء وهو اللي فاهم ويعرف الصح وهو الفنان، هو البيرفكت يعني، طالع مع ويكيبيديا ما شاء الله، أنا مطالع مع ربيعي. أختي مريم صباح الخير تقول اللي يحول الرحلة كل هالمشاكل وصداع. أخوي محمد إبراهيم يا صباح الخير يقول إذا قال 5 دقائق أكون عندكم، عرفوا أن تتريون ساعة. وايدين هالناس وايدين، يعني ما شاء الله مشاركاتكم رائعة رائعة رائعة جدا. تحياتي للجميع. أخوي محمد يقول صديقي مهند يسافر عشان يزور المطاعم فقط، أنا ما بأسافر معاه. هي حلوة المطاعم بس مو بدنا نجلب الرحلة كلها مطاعم. أخوي أحمد يا مرحب الساعة يقول مستحيل أسافر مع أخوي، كسول ينام ما يتحرك من الفندق. شوف هذا موضوع ثاني يعني يبالنا نتكلم عنه، موضوع الرقاد والفنادق. أدري شيء عالم يحبون ينشون من 6 الصبح، إنزين جماعة الخير اسمها إجازة، أبا أرقد شوي، أعطوني مجال أرقد أرتاح، ما أنا البارحة ماشي 30,000 خطوة، أبا أرتاح. أما هنش من 6 الصبح ولا 7 الصبح، يعني الريوق حاطين لين 10:30، خلوني أنش 9:30 بس مو من صباح الله خير.

0: تحياتي للجميع، هذه فرصة لكم للمشاركة، انتظر مشاركاتكم، رقم الاسمس 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجي عبر الرسائل النصية المجانية انتظر مشاركاتكم. من هو الشخص اللي مستحيل تطلع وياه رحلة، سفرة، مشوار؟ مستحيل، خبرني عن هذا الشخص، مواصفاته مع اسمك رجاء، أكيد على رقم الاسمس 4000 أو عبر تطبيق الخليجية، لأن إن شاء الله تعالى مع بداية الساعة نسحب على اسم الفايز اللي بيفوز ويانا برحلة رائعة جدا، اللي حتى نستانس هناك، نقضي وقت حلو في جي اي حتى فورت، عقب نرجع دبي نتعشى في جي اي ليك فيو. واحد منكم بيفوز ب10,000 درهم، بنبات ليلة هناك ونش نتريق ونتوكل إلى منازلنا. أما الحين اللي ما سمع البرومو من الساعة الماضية، ركزوا عدل عدل عدل عدل على البرومو، اسمعوا الياي على الخليجية.
1: الخليجية 1-0-0-9 نفس التردد لكن كل شيء حوله يتجدد.
2: الخليجية 1-0-0-9 بحلة جديدة.
1: هذه عهود الخلاني
3: وهذا عبد الله المهيري،
1: تابعونا يوميا من الاثنين للجمعة من الساعة 7 إلى الساعة 10 صباحا
3: في برنامج 707
2: وياكم اليازي عبيد، بلتقيكم يوميا من الاثنين لليمعة من الساعة 2 إلى 5 العصر في برنامج لايف هاب.
3: لايف هاب،
2: أنا مريم الجسمي
4: وأنا سعد عبد الله، بنكون وياكم من الاثنين ليلة الجمعة
2: من 5 إلى 8 المساء في برنامج وين وصلنا.
3: برامج جديدة، أصوات قريبة منكم، ومحتوى يواكب نبض الإمارات.
2: 31 أغسطس بداية فصل جديد في حكاية الخليجية 1-0-0-9.
1: تابعونا.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: دربي ودرب الشعر واحد، ما قدرنا نفترق. إن كان جوه غيم ولا كان في الجو أغبره، ليت القلم يعرف حدوده كل ما شافه الورق. لولا الورق كان القلم فكي عليها المحبرة، والرعد لا منه رعد والبرق لا منه برق. تطري علي جمل سنين أيامي اللي مدبره، لو كنت نسل الشيوخ جربت الكآبة والأرق، لكننا اللي مظهره لا ينبئك عن مخبره. تعبت رجلي في الدروب الكايدة لين العرق، لامس جبيني والرجل بلا فعل ضاع خبرها. يا طارق باب الشقا، باب الشقا ما ينطرق، كذلك الدرب الشقي تحاول انك تعبرها. لا تجعل البسمة من شفاتك حبيبي تنسرق، وتحس انك شايل في وسط صدرك مقبرها. ان غاب نور الشمس وجهك نوره الباذخ شرق، يصغر مقام الشمس ولا انته مقامك مكبره. نار الغلا يمكن قليل الصبر فيها يحترق، وانا على نار الغلا صبري من اللي يصبرها. بحر العيون السود من مره محب وما غرق، له امام الشوق وانبل من تعلم من بره.
0: اشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
3: مسيرتك المهنية في تطور مستمر، فهل أنت مستعد لخطوتك القادمة؟ في جامعة ميدلسكس دبي طور خبرتك ووسع أفاقك مع برامج الدراسات العليا بما فيها ماجستير إدارة الأعمال والماجستير التخصصية، واحصل على درجة بريطانية في دبي منذ أكثر من 21 عاما. نساعد المهنيين على تحويل طموحاتهم إلى خطوات نحو النجاح. لا تنتظر فرصتك القادمة، كن مستعدا لها. قدم طلبك الآن وابدأ دراستك في سبتمبر 2026.
4: 25 عاما من التميز وجائزة صنعت تاريخ الإعلام العربي. تحتفي جائزة الإعلام العربي بيوبيلها الفضي بعد أكثر من 82 ألف مشاركة. رسخت الإبداع والاحترافية وكرمت أبرز الصحفيين والإعلاميين وصناع المحتوى من الخليج إلى المحيط. إذا كنت صاحب قصة تستحق أن تروى أو تجربة تستحق التكريم، فهذه فرصتك. سجل الآن وكن جزءا من الحدث ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي. للتسجيل زور dpc.org.ae.
5: صوت بلا صورة.
6: وضعت القيادة العامة للشرطة دبي منظومة متكاملة لإدارة الطوارئ والأزمات التي تدعم من خلالها المهام الميدانية وكذلك المهام المحلية والخارجية.
7: خلال 5 أعوام من 2021 إلى 2025 بلغت قيمة حركة الشحنات الإنسانية من وإلى دبي نحو 1.25 مليار دولار أمريكي عبر أكثر من 12800 معاملة جمركية.
8: افتتحت بلدية دبي جسر جديد في حديقة مشرف الوطنية كجزء من توجهنا لتطوير المساحات العامة وتحويلها لوجهات متكاملة تدعم جودة الحياة وتشجع الناس على الرياضة والحركة. الجسر يربط أجزاء مسار الدراجات الجبلية بشكل متواصل وأكثر أمان، بحيث يقدر الدراج يكمل مساره بدون ما يوقف أو يعبر طريق المركبات.
5: صوت بلا صورة.
9: موجز الأنباء من شبكة ARN.
10: موجز يهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. أعلن مظلوم عبد انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية قسد وحلها كقوة عسكرية مستقلة بعد استكمال عمليات دمج قواتها ضمن ألوية الجيش السوري حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية سانع. أدانت سوريا دخول وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بصورة غير شرعية إلى أراضيها وتجاوزه الحدود الدولية، مؤكدة أن ذلك يشكل تهديدا انتهاكا سافرا لسيادة البلاد ووحدة أراضيها. اتهمت الخارجية الروسية المرشحين للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة عام 2027 بالتلويح بالتهديد الروسي خدمة لحملاتهم، ضاحضة اتهامات السلطات الفرنسية لموسكو بالتدخل في المسار الانتخابي. قدمت الحكومة الإسبانية إجراءات تهدف إلى تسريع إعادة آلاف المهاجرين الذين ما زالوا في سبتة منذ تدفق أعداد كبيرة من الأشخاص من المغرب إلى هذا الجيب الإسباني الواقع في شمال إفريقيا في نهاية يوليو. أعلن الاتحاد الأوروبي أنه ينظر باهتمام إلى تطلع أرمينيا للانضمام إلى التكتل، وذلك بعدما صرح رئيس الوزراء الأرميني بأن يريفان قد تبدأ قريبا إجراءات تقديم طلب العضوية. في أمان الله.
5: الأخبار من شبكة ARN.
11: الجو جوكم

0: 9 الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: خلكم مستانسين ويانا على 1009
3: الخليجية.

0: الأكسجين على الخليجية.
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
2: هذه ساعة الثالثة والأخيرة من مشوارنا لليوم بـ O2 على هو الخليجي 1009. ويا صباح الخير للجميع، وتحية طيبة وجهها لكل من شاركنا أكيد خلال الساعة الماضية في مسابقتنا رحلة الطريق إلى حتى. تحياتي للجميع. أختي دينا صباح الخير تقول الشخص اللي مستحيل أخذ معاي على الرحلة وحدة من صحباتي لأنها دائما نايمة. يعني بعد النوم واحد ما يقدر يتحكم فيه ولا شو رأيكم؟ تحياتي للجميع. أيضا أذكركم عندنا لكم تذكرتين لحضور ميامي شو. طريقة المشاركة في المسابقة شيء ستوري في حسابنا على الانستغرام @الخليجية1009. هذا الستوري صورتي وأنا في الاستوديو، في موجود في الصورة لوجوهات ميامي شو دبي. احسبوا عدد اللوجوهات وخلوا الرقم عندكم، تمام؟ طرشوا لي على رقم الاسمس 4000 أو عبر تطبيق الخليجية. إن شاء الله تعالى باكر بنسحب على اسم الفايز اللي بيفوز ويانا بأكيد هذه التذكرتين لحضور ميامي شو اللي بيكون بإذن الرحمن بعد كم من يوم، خلاص 29 أغسطس في كوكاكولا أرينا. ليلة من العمر بتكون صراحة، فلا تفوتونها. أما الحين طبعا خلونا نشوف منو بيفوز ويانا بأكيد هذه الرحلة الرائعة اللي حتى والتي تأتينا بالشراكة مع ليباس من الغرير. تجربة رائعة جدا تنتظرنا أكيد، وليباس علامة تجارية يعني كليا للسيارات، تطلق لأول مرة في الإمارات العربية المتحدة، اسم جديد كليا وهوية جديدة كليا وحصريا من خلال الغريرة في سبتمبر. فقد أناقتك مع ليباس. انزين الحين خلنا نشوف انه بيفوز ويانا بهذه الرحلة لشخصين مع طفلين، توتال 4، تستانسون، عائلة سعيدة، أجواء رائعة في حتى تنتظركم، وبعدها نرجع دبي نتعشى، صار فيها 10,000 درهم. منو بيفوز بال10,000 هاي؟ 400 مستمع محظوظ بيكون ويانا. خلنا نشوف الكمبيوتر منو بيختار، من سيفوز يا ترى؟ نقول مبروك لي نورة خالد أحمد. بالبركة يا نورة، بركة يا نورة، انضميتي لقائمة المستمعين والمستمعات اللي بيكونون ويانا إن شاء الله تعالى في رحلة الطريق لحتى، وإن شاء الله أجواء ممتعة نعيش بهذه الرحلة الرائعة اللي تنتظرنا بإذن الرحمن تاريخ 12 سبتمبر. حظ أوفر للي شاركنا وما فاز ويانا. المسابقة مستمرة إن شاء الله تعالى، باكر بإذن الرحمن نسحب على فائز جديد ينضم للمجموعة.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: خلونا نتعرف على درجات الحرارة في عواصمنا الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيهم 42 31، المنامة 38 33، الدوحة 41 33، الكويت 39 33، مسقط 34 30، وأخيرا الرياض 44 31.
0: هو الخليج على الخليجية.
1: مستمرين ياكم على هو الخليجية 1009، ويا صباح الخير. ساعة 9:10 عندي هني في الاستديو. البارحة كان شيء إيفنت عالمي اللي هو جيمز كوم، كنت أخبركم عن دوم المساء والأسبوع اللي طاف، قلت لكم هذا الإيفنت بيكون خطير. بخبركم عن شيء واحد استوى في الإيفنت، أظني في وايدين بيستانسون على هالشيء.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: كم قلت أحبك قال وايد يحبون، وآخر محطات المحبة النهاية، ثم قلت والله بالذي خالق الكون إني اعتبرتك كل يوم البداية، ثم قال أدري بس ما شي مضمون، قلت الأمل بالله ثم بقايا،
3: قلت الأمل بالله ثم بقايا،
2: قال الدليل وقلت في القلب مخزون، أربع حروفك فتح رمز الحماية، شوف العشق واضح وفاضح ومينون، جيتك أنا كلي وقلبي معايا، أنا الوفي اللي فلا يمكن يخون، وأنت الفرح اللي بيمسح شقايا،
3: وأنت الفرح اللي بيمسح شقايا.
2: قلت العفوم الناس ودهم يدشون الحب،
3: الحب
2: ولا الصحبة أنت الكفاية، ماني سبيل شعور للي يمرون، إحساسي الغالي انكتب لك رواية، سبحان من ميزك عن كل مزيون، وخلاك ما بين الخوندات آية،
3: وخلاك ما بين الخوندات آية،
2: لا تكثف الباسك ترى تشوف العيون، الزين بين لو تغطى بعباية،
3: الزين بين لو تغطى بعباية.
0: أشعار على الخليجية،
1: على الخليجية. أشعار على الخليجية.
4: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية، تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم، برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي، مستقبلكم يبدأ من هنا، اعرفوا المزيد.
5: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز، وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما، أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. تألق مع لينكن وعد إلى عملك بكل فخامة، استمتع بتجربة قيادة ترتقي بكل لحظة مع أفييتر، نافيجيتر، نوتلس أو كورسير الفاخرة من لينكن. الدفعة الأولى علينا مع تأجيل القسط الأول حتى 2027، عقد صيانة وضمان لخمس سنوات أو 100,000 كيلومتر، واشتراك لخمس سنوات في تطبيق لينكن الذكي. لينكن، رقي الفخامة الأمريكية. تفضل بزيارة أقرب معرض للطائر للسيارات أو بريمير موتورز اليوم، أو تسوق عبر الإنترنت، أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
6: روائع عمان بانتظاركم مع دناتا للسفريات، استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة، عيشوا أجواء الخريف في ظفار، أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 داناتا أو زوروا فرع داناتا للسفريات الأقرب إليكم.
7: داناتا خيرات أبكى.
8: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب، الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجاناً الآن على yasisland.com.

0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يرب درب السلامة لكم جميعا وين ما كنتوا تسمعون حاليا. الكثافة طبعا لازالت مستمرة بالطرق الرئيسية المؤدية إلى دبي من الشارجة، شارع الاتحاد، شارع الشيخ محمد بن زايد، وأيضا شارع الإمارات، ولكن شارع الإمارات هو الأخف ازدحاما، فيفضل أنكم تأخذون شارع الإمارات. داخل دبي الكثافة بدأت تزيد في المناطق الحيوية، ولكن بشكل عام نقدر نقول أن الحركة طبيعية وما في أي شيء يعرق الحركة السير، وما أقدر أشوف أي حوادث مرورية ولله الحمد. بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها أيضا الحمد لله رب العالمين، الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يرب توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة، وهلا هلا بعماركم.
3: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.

0: نفس التردد لكن كل شيء حوله يتجدد.
1: الخليجية 1009 بحلة جديدة.
0: هذه عهود الخلاني
1: وهذا عبد الله المهيري.
0: تابعونا يوميا من الاثنين للجمعة من الساعة 7 إلى الساعة 10 صباحا
1: في برنامج 707. وياكم اليازي عبيد، بلتقيكم يوميا من الاثنين لليمعة من الساعة 2 إلى 5 العصر في برنامج لايف هاب. لايف هاب، أنا مريم الجسمي
2: وأنا سعد عبد الله، بنكون وياكم من الاثنين إلى الجمعة
1: من 5 إلى 8 المساء في برنامج وين وصلنا.
0: برامج جديدة، أصوات قريبة منكم، ومحتوى يواكب نبض الإمارات.
1: 31 أغسطس بداية فصل جديد في حكاية الخليجية 1009. تابعونا
3: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
4: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب 399 درهماً فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجاناً. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب 599 درهماً فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
5: النداء الأخير لجميع الأهالي، هذه فرصتكم الأخيرة للاستفادة من عرض إجازة الأطفال مجاناً على جزيرة ياس قبل انطلاق العام الدراسي.
6: الأطفال دون 12 عاماً يقيمون ويأكلون الوجبات مجاناً في فنادق جزيرة ياس، ويستمتعون بدخول مجاني طوال الصيف إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية استثنائية، بما في ذلك عالم فيراري ياس ووتر وورلد وعالم وورنر براذرز وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. لا تدعوا هذه الفرصة تفوتكم، احجزوا الآن حصرياً عبر yasisland.com.
7: مع فورد الجديدة مشاوير المدرسة صارت أسهل. اختر من فورد إكسبلورر، إيفرست، تروس أو تريتوري واستمتع بالقيادة مع أحدث التقنيات الذكية لفترة محدودة. نسدد عنك الدفعة الأولى مع تأجيل القسط الأول حتى 2027، بالإضافة لعقد صيانة وضمان لخمس سنوات أو 100,000 كيلومتر واشتراك لخمس سنوات في تطبيق فورد. استعد، انطلق فورد. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض للطاير للسيارات بريمير موتورز اليوم، أو تسوق عبر موقع الإنترنت، أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
8: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
9: تعاونية الاتحاد وين ما كنتوا قريبين منكم.

0: أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
2: وصلت ياكم لنهاية مشوارنا لليوم، كل الشكر لمتابعتكم ولاستماعكم ولمشاركاتكم، وإن شاء الله صباحكم يكون ولا أحلى. البارحة كان عندنا اللي هو Gamescom، ويعني شو أقولكم، يباله مو حلقة، يباله حلقات، وايد وايد وايد أشياء أعلنوا عنها خلال أكيد هذا الحدث، ولكن بتكلم عن شيء واحد لأن أعرف أن له معجبين وايدين إن كان المسلسل أو اللعبة. نحن نتكلم عن The Witcher. The Witcher كان من المتوقع أنه يعلنون عن The Witcher 4، لكن الشركة المنتجة

موفق يا رب. موعدي جدد وياكم إن شاء الله تعالى باكر بإذن الرحمن بنفس التوقيت من الساعة 7 صباحا وإلى 10 صباحا. ربي يحفظكم جميعا، مع السلامة.

0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: لابد في الكامل يجي فيه نقصان، يا ليت هاب الجوع قسد جوعي، لكنها كظة وفرة وميدان، وأنا اللي قدمت يصعب رجوعي. والكلمة

0: اللي من قناعات وإيمان يسبح بهلساني وتصغي سموعي، قلول من سوت على القلب بيبان تفتحا من السبت لين الربوعي، اللي يحزنها غير عن كل الأحزان خلى ابتساماتي مثل حب كوعي، لو انها تسهر لي بعد الأذان بتشوفني لا رحت بطفي شموعي، حزين متشائم ونادم وحيران بس ما ظلم وهذه يرقى طبوعي، أبوي سماني على أبوي حمدان وخلاني ياخذ عزتي من خضوعي، وعلمني يا باد اللساءة بإحسان ومن قو وقفاتي أثبت وقوعي، يمكن عيوني قاسية بعض الأحيان لكن يعرفني صدقائي وربوعي، والله لو انفيدي أفرح إنسان بفرحة لو ان ثمنها دموعي.
1: أشعار فساع على الخليجية،
2: أشعار فساع على الخليجية.

0: اكتشف كريبتو كولايدر في 29 من يوليو في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبو ظبي. استمتعوا بأحدث تجارب ليكس لوثر المليئة بالتشويق والسرعة الفائقة والمؤثرات الخاصة المذهلة. لا تفوتوا هذه التجربة. الافتتاح في 26 من يوليو.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة. تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: مسيرتك المهنية في تطور مستمر، فهل أنت مستعد لخطوتك القادمة؟ في جامعة ميدلسكس دبي طور خبرتك ووسع أفاقك مع برامج الدراسات العليا بما فيها ماجستير إدارة الأعمال والماجستير التخصصية، واحصل على درجة بريطانية في دبي منذ أكثر من 21 عاما. نساعد المهنيين على تحويل طموحاتهم إلى خطوات نحو النجاح. لا تنتظر فرصتك القادمة، كن مستعدا لها. قدم طلبك الآن وابدأ دراستك في سبتمبر 2026.
3: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، معكم في كل خطوة. اكتشفوا تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيتسكي، تأشيرة الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. زوروا الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.

0: صوت بلا صورة.
1: وضعت القيادة العامة للشرطة دبي منظومة متكاملة لإدارة الطوارئ والأزمات التي تدعم من خلالها المهام الميدانية وكذلك المهام المحلية والخارجية.
2: خلال 5 أعوام من 2021 إلى 2025 بلغت قيمة حركة الشحنات الإنسانية من وإلى دبي نحو 1.25 مليار دولار أمريكي عبر أكثر من 12800 معاملة جمركية.
3: افتتحت بلدية دبي جسر جديد في حديقة مشرف الوطنية كجزء من توجهنا لتطوير المساحات العامة وتحويلها لوجهات متكاملة تدعم جودة الحياة وتشجع الناس على الرياضة والحركة. الجسر يربط أجزاء مسار الدراجات الجبلية بشكل متواصل وأكثر أمان، بحيث يقدر الدراج يكمل مساره بدون ما يوقف أو يعبر طريق المركبات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أدانت سوريا دخول وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بصورة غير شرعية إلى أراضيها وتجاوزه الحدود الدولية، مؤكدة أن ذلك يشكل انتهاكا سافرا لسيادة البلاد ووحدة أراضيها. لقي ما لا يقل عن 14 رضيعاً حتفهم اليوم إثر حريق اندلع في مستشفى بيميز بالعاصمة الباكستانية إسلام أباد نتيجة عطل في أنظمة تكييف الهواء. اتهمت الخارجية الروسية المرشحين للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة عام 2027 بالتلويح بالتهديد الروسي خدمة لحملاتهم، ضاحضة اتهامات السلطات الفرنسية لموسكو بالتدخل في المسار الانتخابي. قدمت الحكومة الإسبانية إجراءات تهدف إلى تسريع إعادة آلاف المهاجرين الذين ما زالوا في سبتة منذ تدفق أعداد كبيرة من الأشخاص من المغرب إلى هذا الجيب الإسباني الواقع في شمال إفريقيا في نهاية يوليو. أعلن الاتحاد الأوروبي أنه ينظر باهتمام إلى تطلع أرمينيا للانضمام إلى التكتل، وذلك بعدما صرح رئيس الوزراء الأرميني بأن يريفان قد تبدأ قريبا إجراءات تقديم طلب العضوية. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 10 الصبح على ساعة الخليجية دانت الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية 1009.
2: وصار لك عذب وغيابك على كبدي لضى وحروق، يشتت انتباه فؤادي واسمع أعظم إصراره.
3: الخليجية

0: كل جرح يهون،
1: كل جرح يهون
0: يا الجرح القديم، وكل شيء قد مضى معك أذكره.
1: أذكره. أذكره. أذكره
0: جرحي وذكراك والليل البهيم حزت فؤادي مثل المنشرة. 1-0-0

0: يا كثر ما قلت أنا والفرح بكرة. الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني،
1: الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني.
0: أصبر القلب وأدري الضيق محتكره وسلي النفس،
2: لو وحدة يسليني.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: خلونا نتعرف على درجات الحرارة في عواصمنا الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيهم 42 31، المنامة 38 33، الدوحة 41 33، الكويت 39 33، مسقط 34 30، وأخيرا الرياض 44 31.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: أحبها لي والبدو والشوق قتال، منهم يميني للزمان وشمالي. البدو يا أصل العرب قول وفعال، أهل المروه والكرم والنزالي. وأحب أرض تنبت سيوف ورجال، أرض عزيزة عن صروف الليالي. وأحب شيخ صادق بفعل وأقوال، الشيخ زايد هو زعيم الرجالي،
3: الشيخ زايد هو زعيم الرجالي.
2: زايد سجله بالمفاخر والأفعال، عند العرب معروف أول وتالي. وهو القنص والهجن وأكون خيال، وأسهر على فنجان بن وهالي. وأحب ضبين أكحل العين يفال، يشفيك شوفه من أريام الرمالي. وأشقر طويل المعنق يشرح البال، له كل ما حان الهدد طاب فالي. في صحصح قفرة بها ليلمع اللال، في خايع ما فيه غير الغزالي، غير الغزالي. هناك تتجدد معاني وأمال، ورد خالي من همومي وسالي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: واحد
4: صفر
1: صفر.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، حماية منذ عام 1996 مع تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيت سكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتري تأمينك الآن عبر الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.

0: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير أفراح الخير،
0: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا، شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
1: ما بيزعل ما بيحزن، يلا درسوا لي العين.
2: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب 399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب 599 درهما فقط. أسرعوا فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
3: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلاناً تجريبياً. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: الخليجية
1: 1-0-0-9.
2: نفس التردد لكن كل شيء حوله يتجدد.
1: الخليجية 1-0-0-9 بحلة جديدة.
2: هذه عهود الخلاني
3: وهذا عبدالله المهيري.
2: تابعونا يوميا من الاثنين للجمعة من الساعة 7 إلى الساعة 10 صباحا
3: في برنامج 7 on 7.
1: وياكم اليازي عبيد، بلتقيكم يوميا من الاثنين لليمعة من الساعة 2 إلى 5 العصر في برنامج لايف هاب.
3: لايف هاب،
1: أنا مريم الجسمي
4: وأنا سعد عبدالله، بنكون وياكم من الاثنين إلى الجمعة
1: من 5 إلى 8 المساء في برنامج وين وصلنا.
2: برامج جديدة، أصوات قريبة منكم، ومحتوى يواكب نبض الإمارات.
1: 31 أغسطس بداية فصل جديد في حكاية الخليجية 1-0-0-9.
0: تابعونا.

0: ثلاث مرات وانت تدور فراقي، وثلاث مرات وانا اقول لا ترحل. الظاهر ان الغلا ما عاد له باقي، بيني وبينك اشوف الوضع مستفحل. عشرة زمن تجبر المشتاق يشتاقي، سحلتها بالهجر والوصل ما يسحل. عليك صابر وهذه قيمة أخلاقي، لأن أرض الوفا دون الوفا تمحل. ولأنك الغالي اللي حرك أشواقي، بمكحلات العيون اللي بلا مكحل. بالرقة أنت الأرق وذوقك الراقي، وبين الخصور النواحل خصرك الأنحل. وقلوب عشاقك اللي كثر عشاقي، عيونهم نحل لأن شفاتك المنحل. أصعب سؤال في حياة العاشق الشاقي، اللي طرحت عليك وما لقيت الحل. وشلون ترحل وحبك وسط لعماقي، وأنا نويت الرحيل وما قدرت أرحل.
1: أشعار فساع، أشعار فساع على الخليجية.
2: أشعار فساع على الخليجية.

0: قبل لا ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبوظبي.
3: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صوت بلا صورة.
1: وضعت القيادة العامة للشرطة دبي منظومة متكاملة لإدارة الطوارئ والأزمات التي تدعم من خلالها المهام الميدانية وكذلك المهام المحلية والخارجية.
2: خلال 5 أعوام من 2021 إلى 2025 بلغت قيمة حركة الشحنات الإنسانية من وإلى دبي نحو 1.25 مليار دولار أمريكي عبر أكثر من 12800 معاملة جمركية.
3: افتتحت بلدية دبي جسر جديد في حديقة مشرف الوطنية كجزء من توجهنا لتطوير المساحات العامة وتحويلها لوجهات متكاملة تدعم جودة الحياة وتشجع الناس على الرياضة والحركة. الجسر يربط أجزاء مسار الدراجات الجبلية بشكل متواصل وأكثر أمان، بحيث يقدر الدراج يكمل مساره بدون ما يوقف أو يعبر طريق المركبات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. استقبل مطار دبي الدولي 31 فارز 5 مليون مسافر خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026 في ظل استمرار عودة الساعة التشغيلية لشركات الطيران والتزايد الطلب خلال الربع الثاني. أعلن مظلوم عبد انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية قصد وحلها كقوة عسكرية مستقلة بعد استكمال عمليات دمج قواتها ضمن ألوية الجيش السوري حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية سانا. أدانت سوريا دخول وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بصورة غير شرعية إلى أراضيها وتجاوزه الحدود الدولية، مؤكدة أن ذلك يشكل انتهاكا سافرا لسيادة البلاد ووحدة أراضيها. لقي ما لا يقل عن 14 رضيعا حتفهم اليوم إثر حريق اندلع في مستشفى بالعاصمة الباكستانية إسلام أباد نتيجة عطل في أنظمة تكييف الهواء. أعلنت كندا فرض رسوم جمركية مضادة على سلع أمريكية تراوح نسبتها بين 15 و50%. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الجو جوكم.

0: الله الله الله الله الله.
1: الخليجية 1009. الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
2: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
1: 1009
3: جمهوري يقول يا حمدان سمعنا، اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليه كرنك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالألحاني.

لو كل طير في جناحه ريشة، أهل السقارة تعرف الصيروم وتميزه عن غيره من وصافه. لو كلها فوق الجبال تحوم، إن شافته ما تلتفت في غيره وإن سام

الشوق في دبي، مثل الشوق في لندن، لهلهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة، لكن نعرف متى تشرها.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: خلونا نتعرف على درجات الحرارة في عواصمنا الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيهم 42 31، المنامة 38 33، الدوحة 41 33، الكويت 39 33، مسقط 34 30، وأخيرا الرياض 44 31.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: مسحت الصور لأني نويت أمسحك من البال، ولا عاد تسألني ولاني مجاوبتك. من اليوم عادي خلت تشمت العذال، أنا لو علي بحت في اليوم فارقتك. توكل ترى دربك غلقناه بالمقفال، وهاك استلم رد الجزاء يوم سلمتك. ترى كبر من أوجاعي ومن كل ما ينقال، أنا الحين صرت أستوعب شلون خاتمتك.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
4: جديد الفنان وليد الشامي قدر قدر

0: أهل العشق من أشعار فساع.
1: 1009 كانت الأثير.

0: 1-0-09.
1: شعور المرة الأولى يجيك
2: جلسة على دامة الأثير.
3: 1-0-09.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: جديد الفنان دحوم طلاسي ورمت سلم

0: تجدد لكن كل شيء حوله يتجدد.
1: الخليجية 1009 بحلة جديدة.
0: هذه عهود الخلاني
2: وهذا عبدالله المهيري.
0: تابعونا يوميا من الاثنين للجمعة من الساعة 7 إلى الساعة 10 صباحا
2: في برنامج 707.
1: وياكم اليازي عبيد بلتقيكم يوميا من الاثنين لليمعة من الساعة 2 إلى 5 العصر في برنامج لايف هاب.
2: لايف هاب،
1: أنا مريم الجسمي
3: وأنا سعد عبدالله، بنكون وياكم من الاثنين إلى الجمعة
1: من 5 إلى 8 المساء في برنامج
4: وين وصلنا.
0: برامج جديدة، أصوات قريبة منكم، ومحتوى يواكب نبض الإمارات.
1: 31 أغسطس بداية فصل جديد في حكاية الخليجية 1009.
0: تابعونا.
5: أشعار في الساعة.
6: أشعار في الساعة.
5: على الخليجية.
3: أشعار في الساعة. على الخليجية.
7: سفينة أحلامي عصامية إشراع بين البحر والشمس والغيمة، وأنا تبحر مثل دمعة محبنا في وداع ذاق المفارق بعد ما ذاق العنا، والمنظر الجذاب يعطيك انطباع أن الطبيعة عندها حفلة غنى، حفلة بدون آلات وبدون استماع نعيشها بإحساس وشعور وهنا.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: النداء الأخير لجميع الأهالي، هذه فرصتكم الأخيرة للاستفادة من عرض إجازة الأطفال مجاناً على جزيرة ياس قبل انطلاق العام الدراسي. الأطفال دون 12 عاماً يقيمون ويأكلون الوجبات مجاناً في فنادق جزيرة ياس، ويستمتعون بدخول مجاني طوال الصيف إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية استثنائية، بما في ذلك عالم فيراري ياس ووتر وورلد وعالم وورنر براذرز وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. لا تدعوا هذه الفرصة تفوتكم، احجزوا الآن حصريا عبر yasisland.com.
2: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز، اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب 399 درهما فقط، واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار، وللأهل زوجان من الأحذية ب 599 درهما فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
3: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
4: الليلة غير، أفراح وخير،
3: الجمهور هو السالفة. بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
4: ما بيزعل ما بيحزن، يلا ترسولي العين.
5: جانب 1009 أجمل المنوعات الغنائية.
6: الأغاني الخليجية بدون توقف على 1-0.

0: صوت بلا صورة.
1: وضعت القيادة العامة للشرطة دبي منظومة متكاملة لإدارة الطوارئ والأزمات التي تدعم من خلالها المهام الميدانية وكذلك المهام المحلية والخارجية.
2: خلال 5 أعوام من 2021 إلى 2025 بلغت قيمة حركة الشحنات الإنسانية من وإلى دبي نحو 1.25 مليار دولار أمريكي عبر أكثر من 12800 معاملة جمركية.
3: افتتحت بلدية دبي جسر جديد في حديقة مشرف الوطنية كجزء من توجهنا لتطوير المساحات العامة وتحويلها لوجهات متكاملة تدعم جودة الحياة وتشجع الناس على الرياضة والحركة. الجسر يربط أجزاء مسار الدراجات الجبلية بشكل متواصل وأكثر أمان، بحيث يقدر الدراج يكمل مساره بدون ما يوقف أو يعبر طريق المركبات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. استقبل مطار دبي الدولي 31 فارس 5 مليون مسافر خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026 في ظل استمرار عودة السعة التشغيلية لشركات الطيران وتزايد الطلب خلال الربع الثاني. أعلن مظلوم عبد انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية قصد وحلها كقوة عسكرية مستقلة بعد استكمال عمليات دمج قواتها ضمن ألوية الجيش السوري حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية سانا. أدانت سوريا دخول وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بصورة غير شرعية إلى أراضيها وتجاوزه الحدود الدولية، مؤكدة أن ذلك يشكل انتهاكا سافرا لسيادة البلاد ووحدة أراضيها. لقي ما لا يقل عن 14 رضيعا حتفهم اليوم إثر حريق اندلع في مستشفى بالعاصمة الباكستانية إسلام أباد نتيجة عطل في أنظمة تكييف الهواء. اتهمت الخارجية الروسية المرشحين للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة عام 2027 بالتلويح بالتهديد الروسي خدمة لحملاتهم، ضاحضة اتهامات السلطات الفرنسية لموسكو بالتدخل في المسار الانتخابي. قدمت الحكومة الإسبانية إجراءات تهدف إلى تسريع إعادة آلاف المهاجرين الذين ما سالوا في سبتة منذ تدفق أعداد كبيرة من الأشخاص من المغرب إلى هذا الجيب الإسباني الواقع في شمال إفريقيا في نهاية يوليو. أعلن الاتحاد الأوروبي أنه ينظر باهتمام إلى تطلع أرمينيا للانضمام إلى التكتل، وذلك بعدما صرح رئيس الوزراء الأرميني بأن يريفان قد تبدأ قريبا إجراءات تقديم طلب العضوية. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1-0-0-9 الغالي غالي.

0: 12 الظهر على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: 1009 الخليجية، دانة الأثير.
2: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك.

0: من تكون أنت تعذبني وسامح، من تكون أنت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ظبي سارع، أنت واحد بين آلاف العيون، ليش أنا أحبك وأطيعك؟ من تكون
1: أنت مثل ما أنت على كثر ما مر، أغلى البشر ما حد يسواك عندي.
2: كانت الأثير
0: وهو القنص والهجن وأكون خيال، واسهر على فنجان دن وهالي، واحب ظبي اكحل العين يفال، يشفيك شوفه من اريام الرمالي.
3: حطني في عيونك، في عيونك وغمض، خليني اعيش في عيونك،
4: خليني اعيش في عيونك.
0: الحجر الغمت لا تلمر، احتفظ لا يطيح مربونك، وعن دموعك ان حزنت اعرض، خايف اغرق من بكى جفونك.
2: 0-0-9

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: خلونا نتعرف على درجات الحرارة في عواصمنا الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيهم 42 و 31، المنامة 38 و 33، الدوحة 41 و 33، الكويت 39 و 33، مسقط 34 و 30، وأخيرا الرياض 44 و 31.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا موطني يحمي حماك النشامى جنود شعبك من بنيك المغاوير أهل الحمية الطيبين الكرامة وأهل الشجاعة في ظلام المخاطير يحمون أرضك والبحر والغمامة في برك وبحرك وجوك بتدبير الأرض أرض الروح لأجل ابتسامة سوم الكريم ما يخاف المخاسير جنودك اللي يلحجون العدامة من حاولوا ضيمك بظلم وتقصير ما فيهم إلا الشهم مثل الحسامة كلهم فدا من أجلك صغير وكبير هم أقسموا وأعطوا عهود وذمامة يحمونك من اللي على أمنك يغير هم الحماة وهم حصنك دامة نادى المنادي هاتف بالتكبير الله أكبر الله أكبر طاير النصر حامة لبيك يا دار الكرم والمناعير واستبشر يا دار فيك الكرامة أنت بهم يا دار في نعم وخير.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: واحد
3: صفر
1: صفر

0: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
1: أقول لك خاطري نجرب شيء جديد.
2: ثواني، شو أفضل خمس وجهات ترفيهية في الإمارات؟
3: دوت كوليجي.
2: شو؟ انزين، شو الأفلام الجديدة هالويك إند؟
3: دوت كوليجي.
2: يا أنا يا أنتي، شو أجدد الألعاب الإلكترونية؟
3: دوت كوليجي.
1: هات فونك، هات، شكلك ما تعرف تسأل صح. ما هو تعريف الجيل الخامس وما هي أهميته؟
3: دوت كوليجي.
1: يا أخي فونك معلق، شو سالفة دوت خليجي؟
3: I don't have an answer for that.
4: السالفة ما فيها، كل أسئلتكم بتحصلون إجاباتها وأكثر في برنامج دوت خليجي.
5: دوت خليجي على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من 6 لين 9 المساء
6: بالتعاون مع سنتر بوينت.
3: Is there something else I can help with?

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير أفراح وخير،
0: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا، شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
1: ما بيزعل ما بيحزن، يلا ترسولي العين.
2: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على الخليجية 1009. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على الخليجية 1009 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، وليباس من الغرير.

0: 1-0-0-9.
1: نفس التردد لكن كل شيء حوله يتجدد.
0: الخليجية 1-0-0-9 بحلة جديدة.
2: هذه عهود الخلاني
3: وهذا عبدالله المهيري.
2: تابعونا يوميا من الاثنين للجمعة من الساعة 7 إلى الساعة 10 صباحا
3: في برنامج 7 on 7.
0: وياكم ريازي عبيد، بلتقيكم يوميا من الاثنين لليمعة من الساعة 2 إلى 5 العصر في برنامج لايف هاب.
3: لايف هاب،
0: أنا مريم الجسمي
4: وأنا سعد عبدالله، بنكون وياكم من الاثنين إلى الجمعة
0: من 5 إلى 8 المساء في برنامج وين وصلنا.
1: برامج جديدة، أصوات قريبة منكم، ومحتوى يواكب نبض الإمارات.
0: 31 أغسطس بداية فصل جديد في حكاية الخليجية 1-0-0-9. تابعونا.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أخذ الغلا من شعور ملعك نقدا نقدا لناعم الوجنتين وصافية البشرها، وإن كنت تبغي على ما قلت لي ردا بقول لك سر ومسامحك في نشرها. الشوق في دبي مثل الشوق في لندن، له لهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها، حتى نضع للجدال العاطفي حدا. وبقول لك شيء يحفظ باقية العشرها، الشوق في شهر 6 ما اختلف جدا عن شهر 7 وعن 9 وعن 10.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: خلف التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبو ظبي.
3: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى و1000 نقطة بعد الثانية و2000 نقطة بعد الثالثة و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com. من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلاناً تجريبياً. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: وضعت القيادة العامة للشرطة دبي منظومة متكاملة لإدارة الطوارئ والأزمات اللي تدعم من خلالها المهام الميدانية وكذلك المهام المحلية والخارجية.
2: خلال 5 أعوام من 2021 إلى 2025 بلغت قيمة حركة الشحنات الإنسانية من وإلى دبي نحو 1.25 مليار دولار أمريكي عبر أكثر من 12.800 معاملة جمركية.
3: افتتحت بلدية دبي جسر جديد في حديقة مشرف الوطنية كجزء من توجهنا لتطوير المساحات العامة وتحويلها لوجهات متكاملة تدعم جودة الحياة وتشجع الناس على الرياضة والحركة. الجسر يربط أجزاء مسار الدراجات الجبلية بشكل متواصل وأكثر أمان، بحيث يقدر الدراج يكمل مساره بدون ما يوقف أو يعبر طريق المركبات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أدانت سوريا دخول وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بصورة غير شرعية إلى أراضيها وتجاوزها الحدود الدولية، مؤكدة أن ذلك يشكل انتهاكا سافرا لسيادة البلاد ووحدة أراضيها. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الجيش أسقطت 426 طائرة مسيرة ليلا، ويشمل هذا الرقم المناطق الأوكرانية التي تسيطر عليها موسكو. لقي 14 رضيعا على الأقل حتفهم اليوم إثر حريق اندلع في مستشفى في العاصمة الباكستانية إسلام أباد نتيجة عطل في أنظمة تكييف الهواء. قدمت الحكومة الإسبانية إجراءات تهدف إلى تسريع إعادة آلاف المهاجرين الذين ما زالوا في سبتة منذ تدفق أعداد كبيرة من الأشخاص من المغرب إلى هذا الجيب الإسباني الواقع في شمال أفريقيا في نهاية يوليو. أعلن الاتحاد الأوروبي أنه ينظر باهتمام إلى تطلع أرمينيا للانضمام إلى التكتل، وذلك بعدما صرح رئيس الوزراء الأرميني بأن يريفان قد تبدأ قريبا إجراءات تقديم طلب العضوية. أعلنت كندا فرض رسوم جمركية مضادة على سلع أمريكية تتراوح نسبتها بين 15 و50%. قالت وزارة الخارجية الصينية إن الرئيس الصيني تشي جينغ بينغ سيحضر قمة منظمة شنغهاي للتعاون في بشكك، وسيجري زيارة دولة إلى قرغيزستان ومصر، وذلك في الفترة من 30 أغسطس إلى 3 سبتمبر. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1-0

0: الساعة 1 في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: 1009.
3: أنا ونيت يوم الليل دنا ونين الليل علات حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا على هامش نسير العاشقين.

حس بلوعتي ووجدي ودموعي، يدري حجم النار لي تسكن ضلوعي. رغم هذا لك أنا معلن خضوعي، صامد في وجه رمشك والجفون، ليس أحبك وطيعك من تكون.

0: العربية
1: في نفس من يهواك مربع ومرتاح يا مشغل التفكير صورة خياله
2: صورة خياله
1: جرحتني في القلب في ساعة وداع جرح النزيف ولا لقينا ديوانه
3: عليهم صبر والصبر طوال عسى أنا في صبري شفاعة
1: أنت اللي دخلتني بحر الغرام بالمحبة واللطافة يا محبوب رحت في غيبات سجات الهيام وقلبي اللي راح بيدين العود
0: دانت الأثير

0: أحبك وانت تدري.
1: هو الخليج،
2: هو الخليج
1: على الخليجية.
3: خلونا نتعرف على درجات الحرارة في عواصمنا الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيهم 42 31، المنامة 38 33، الدوحة 41 33، الكويت 39 33، مسقط 34 30، وأخيرا الرياض 44 31.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: قالت جفافك في قصايدك واضح، قالت جفافك في قصايدك واضح، وعجزك عن انك تكتب الحب ظاهر. وصلتني صوت وحديث وملامح، ومريت في دروبي ثقيلا وعابر، اشعر بقلبي لك بحب وتسامح. لا جبت لي طار الحجر والدواير، قلت البحر يا عين يزرق ومالح ويحس به لون السماء، والمسافر يرق لي ما قال في ذيب شالح. لو ما درت عني جروح الخناجر، بهزلك رمحة على سرد سابح لنركزه بين الورق والمحابر. كله العينك يرموش الذوابح، خطبت لغياب الحديث المنابر العام يكفيني من الوقت سانح، واليوم أحس إنك حبيبي وكافر.
1: أشعار
2: على الخليجية.
3: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
4: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على الخليجية. 1009 السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على الخليجية 1009 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، وليباس من الغرير.
5: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهماً فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجاناً. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهماً فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.

0: تجدد لكن كل شيء حوله يتجدد.
1: الخليجية 1009 بحلة جديدة.
0: هذه عهود الخلاني
2: وهذا عبد الله المهيري.
0: تابعونا يوميا من الاثنين للجمعة من الساعة 7 إلى الساعة 10 صباحا
2: في برنامج 7 on 7.
1: وياكم اليازي عبيد، بلتقيكم يوميا من الاثنين لليمعة من الساعة 2 إلى 5 العصر في برنامج لايف هاب.
2: لايف هاب،
1: أنا مريم الجسمي
3: وأنا سعد عبد الله، بنكون وياكم من الاثنين إلى الجمعة
1: من 5 إلى 8 المساء في برنامج وين وصلنا.
0: برامج جديدة، أصوات قريبة منكم، ومحتوى يواكب نبض الإمارات.
1: 31 أغسطس بداية فصل جديد في حكاية الخليجية 1009.
4: تابعونا في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
5: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
6: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، معكم في كل خطوة. اكتشفوا تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيت سكي، تأشيرة الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. زوروا الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: كل ما بنيت الحلم في القلب وكمل، قبل أعلنه يظهر صدى عداوته، وضحت همومي من ورا الخافق همل، وحجامها حسب الوضع متفاوتة، وانا العزيز اللي تشبث بالأمل، عسى يشوف من الزمن طراوته درس الحياة القاسية لو اشتمل على الجبابر لعرفوا قساوته، تلقى بعض تجارهم يمشي ثمل مع الفقارة يرتشف حلاوته، والقاضي اللي في كلامه ما صمل فاضي عمل مسترسل بفضاوته، كيف المطوع يخلف بقوله وعمل، والمصحف الطاهر نسى تلاوته، قال المثل خلي الجمل بما حمل، صافح عدو ما يبين نقاوته، رجل ضلوعه للحمل ما تحتمل يحرم على رجلي حشا مخاوته، مثل النعامة راسها تحت الرمل ومن ظلها تشكي مدى ضراوته، جرح الصداقة في الظهر ما يندمل، عيت سنيني كلها مداوته، عيت سنيني كلها مداوته.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: 1-0-0-9 الغالي

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: جديد الفنان وليد الشامي قدر قدر.

0: تعانق.
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين، اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
3: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا، بالتعاون مع
4: تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبوظبي.

0: صوت بلا صورة.
1: وضع عدد القيادة العامة لشرطة دبي منظومة متكاملة لإدارة الطوارئ والأزمات التي تدعم من خلالها المهام الميدانية وكذلك المهام المحلية والخارجية.
2: خلال 5 أعوام من 2021 إلى 2025 بلغت قيمة حركة الشحنات الإنسانية من وإلى دبي نحو 1.25 مليار دولار أمريكي عبر أكثر من 12800 معاملة جمركية.
3: افتتحت بلدية دبي جسر جديد في حديقة مشرف الوطنية كجزء من توجهنا لتطوير المساحات العامة وتحويلها لوجهات متكاملة تدعم جودة الحياة وتشجع الناس على الرياضة والحركة. الجسر يربط أجزاء مسار الدراجات الجبلية بشكل متواصل وأكثر أمان بحيث يقدر الدراج يكمل مساره بدون ما يوقف أو يعبر طريق المركبات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لهيئة مطار الشارقة الدولي. أدانت سوريا دخول وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بصورة غير شرعية إلى أراضيها وتجاوز الحدود الدولية، مؤكدا أن ذلك يشكل انتهاكا سافرا لسيادة البلاد ووحدة أراضيها. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الجيش الروسي أسقطت 426 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق عدد من المناطق. لقي 14 رضيعا على الأقل حتفهم اليوم إثر حريق اندلع في مستشفى في العاصمة الباكستانية إسلام أباد نتيجة عطل في أنظمة تكييف الهواء. أعلن الاتحاد الأوروبي أنه ينظر باهتمام إلى تطلع أرمينيا للانضمام إلى التكتل، وذلك بعدما صرح رئيس وزراء أرمينيا بأن يريفان قد تبدأ قريبا إجراءات تقديم طلب العضوية. أعلنت كندا فرض رسوم جمركية مضادة على سلع أمريكية تتراوح نسبتها بين 15 و50%. قالت وزارة الخارجية الصينية إن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيحضر قمة منظمة شنغهاي للتعاون في بشكك وسيجري زيارة دولة إلى قرغيزستان ومصر، وذلك في الفترة من 30 أغسطس آب الجاري إلى 3 سبتمبر أيلول المقبل. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: خلكم مستانسين ويانا على 1009
6: الخليجية.

0: 2 الظهر على ساعة الخليجية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية 1009.
3: Boy Bar.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم ومساءكم مستمعينا الأعزاء بكل خير. لقاء جديد يجمعنا اليوم على الخليجية على 1009، وفي لقائنا اللي يتواصل معكم في هذا المساء وحتى الساعة كما ذكرنا حتى الساعة 4 من عصر هذا اليوم. أرحب بكل مستمعين المنضمين من خلال لقائنا في هذا اليوم، وأيضا من خلال تواصلكم عبر السمس على 4000، وإن شاء الله اليوم بيكون حديث كذلك أيضا عن رحلة الطريق إلى حتى، وكذلك أيضا من خلال تواصلكم إن شاء الله نتعرف على التفاصيل. الأول موضوعاتنا اليوم وقفتنا الأولى ومن خلال لقائنا مع جرين تي.
1: جرين تي. جرين تي.

وفي جرين تي في هذا اليوم، هل تأخذ قيلولة خلال اليوم؟ هل ترددها مهمة بالنسبة لك أيا كان وقتها؟ طبعا يختلف الوقت من شخص لآخر حسب طبيعة العمل، ولكن هل تأخذ قيلولة خلال اليوم؟ مع أسمعكم عن طريق 4000 دول اتصالات وعلى الخليجية.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: خلونا نتعرف على درجات الحرارة في عواصمنا الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيهم 42 31، المنامة 38 33، الدوحة 41 33، الكويت 39 33، مسقط 34 30، وأخيرا الرياض 44 31.
0: هو الخليج على الخليجية. إيفنتس.
2: وفي إيفنت رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد عبر الخليجية 1009. وفي يوم السبت 12 سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طرق الجبال الساحرة إلى فندق جي إي حتى فورت الفخم، ومن خلال إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة، وجوائز طوال الصباح، إضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي إي لكبيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية مقدارها 10,000 درهم. الرحلة الكبرى إلى حتى بالشراكة مع الوثبة للتأمين وجامعة حمدان بن محمد الذكية وليباس من الغرير. وبنتعرف من خلال هذه الرحلة على الكثير من الأماكن الرائعة في حتى، إضافة إلى تعرفنا على الكثير من العروض المميزة التي يقدمها شركائنا من خلال رحلة الطريق إلى حتى لمستمعينا. وكما ذكرنا، أكثر من 400 مستمع سيستمتعون بهذه الأجواء الرائعة في حتى في تاريخ يوم السبت 12 سبتمبر. وكذلك إضافة إلى دعم الخليجية 1009.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يلي ملكت الروح لا تتعب الروح، هون على روح تبى منك راحة، دار الخفوق اللي بالأشواق ملحوح، لح الغريب اللي نوى البعد زاحة، وارحم فؤاد متسلي والمزوح، وانت فهيم بسلوته وانشراحة، مضناك من فرقة جريح ومطروح، دامك بعيد من يداوي جراحة، جازيتني عن طول وجدي ومسبوح، بنار في قلبي مساحة وصباحة، ما اقدر على بعدك وانا منك مذبوح، وش حيلة اللي في وش حيلتي في اللي عيونه سلاحة، قلبي من صدودك مثل طير مجروح، طاوي على كسر المحبة جناحة، شفتك بعيني بر في لجه يلوح، وانا غريق ولا عرف السباحة، حسنك وزينك مثل فني ولا بوح، خيم على قلبي غدر واستباحة، ليلي ونهاري في عنا شوق يا نوح، عطني من الأشواق يوم استراحة، يا ليت ترحم حالتي قبل أروح، وتروف باللي يعد شوفك رباحة، قل لي شعورك في صراحة وبوضوح، أنا أحبك قلتها في صراحة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: أروع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
1: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
3: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
4: الليلة غير،
3: الجمهور هو السالفة. بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
4: ما بيزعل ما بيحزن، يلا ترسولي العين.
5: النداء الأخير لجميع الأهالي، هذه فرصتكم الأخيرة للاستفادة من عرض إجازة الأطفال مجاناً على جزيرة ياس قبل انطلاق العام الدراسي.
6: الأطفال دون 12 عاماً يقيمون ويأكلون الوجبات مجاناً في فنادق جزيرة ياس، ويستمتعون بدخول مجاني طوال الصيف إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية استثنائية، بما في ذلك عالم فيراري ياس ووتر وورلد وعالم وورنر براذرز وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. لا تدعوا هذه الفرصة تفوتكم. احجزوا الآن حصرياً عبر yasisland.com.

0: Green Tea.
1: يا مساء الخير ونور السرور. تقول تكون جميلة حياة الله. يا من مساء الخير أولا تقول ما يسبقها لحظات من يعني التعب. تقول جربتها في ويكند بعد ترتيبات وبالتالي كانت أحلى قيلولة في حياتي. شكرت أيضا شكرت يا شيمة. وتقول مساء الخير شيمة. تقول طبعا شيء ضروري ساعة. أيضا كذلك لكل المتواصلين من خلال مسداتهم عن طريق السمس على 4000 دول اتصالات وعلى الخليجية. قد تبدو القيلولة فكرة مثالية في فترة بعد الظهر، خصوصا عندما تشعر بأنك بالكاد تستطيع إبقاء عينيك مفتوحتين حتى نهاية اليوم. لكن هل الاستسلام لهذا الشعور مفيد فعلا أم يجعلك أكثر خمولا ويؤثر في جدول النوم ليلا؟ وفق تقرير لخبراء النوم أن القيلولة اليومية ليست بالضرورة عادة سلبية، بل يمكن أن تقدم فوائد عدة لمزاج الإنسان، للوضوح الذهني، للأداء البدني، وإذا كانت قصيرة وفي التوقيت المناسب. طبعا يوضح الخبراء أن القيلولة اليومية يمكن أن توفر فوائد مهمة لصفاء الذهن، للأداء البدني. يمكن الاستفادة منها خلال فترة بعد الظهر حتى تشعر يعني أحيانا بشيء من الانخفاض الطبيعي في مستوى اليقظة المرتبط بالإيقاع اليومي للجسم. طيب، أهم هذه الفوائد اللي ذكرها العلماء والتي تساعد على استعادة النشاط، يمكن لقيلولة قصيرة يومين أن تمنحك شعور بالانتعاش الذهني، وقد تشعر بمزيد من الطاقة بالنشاط بعد الاستيقاظ، أو تجد أن التركيز أصبح أسهل. تشير الأبحاث إلى أن القيلولة يمكن أن تدعم الأداء البدني، التعافي لدى الأشخاص الذين يمارسون النشاط البدني بانتظام، ومن بينهم الرياضيون. يقول العلماء في هذا الأمر بأنه نشهد انخفاضا في مستوى اليقظة خلال فترة ما بعد الظهر. هذا الأمر طبيعي تماما، يتزامن مع شعور الكثير منا بالخمول، النعاس، انخفاض الانتباه، وبالتالي يمكن للقيلولة أن تكون فعلا مفيدة للغاية، تمنحك الدفعة لبقية اليوم. يمكن أن تكون القيلولة اليومية مفيدة بشكل خاص إذا لم تحصل على قدر كافي من النوم في الليلة السابقة. يقول العلماء أن القيلولة اليومية قد تكون مناسبة للأشخاص الذين يعانون نقصا مزمنا من النوم، يحتاجون للتعويض جزء من يعني ما يسمى بدين النوم. وبالتالي القيلولة هي تحسن المزاج، وأحيانا تكون طبعا سلبية، تكون سلبية إذا طالت مدتها. الذين أحيانا يعني يستفيدون من قيلولة تمتد إلى أكثر من ساعة أو ساعتين. ممكن أغلب الدراسات العلمية تقول أن يعني نصف ساعة يعني مناسبة جدا، ممكن أن تصل إلى 60 دقيقة ولكن لا تزيد، لأن إذا زادت بالتالي تؤدي إلى الدخول في مرحلة النوم العميق، وبالتالي تجعلك تشعر بالتعب عند الاستيقاظ وتكون نتائجها سلبية. وبالتالي هذه المسألة مهمة، ويعني أن يركز فيها الإنسان، توقيتها، أهميتها، وكيف ممكن أن يستفيد منها بالشكل الصحيح، وكذلك أيضا يعني من خلالها يستعيد الطاقة لبقية اليوم، وأيضا كذلك في نفس الوقت ما تزيد عن حدها المطلوب، وبالتالي تكون نتائجها سلبية. تواصلنا مستمر مع مستمعينا وعلى الخليجية على 1-009 ومن خلال لقائنا في هذا المساء، والمزيد من فقراتنا إن شاء الله بعد قليل، وكذلك أيضا من خلال حديثنا كذلك أيضا عن مزيد من المبادرات من الخليجية 1-009.

0: بحماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير أفراح وخير،
0: الجمهور هو السالفة. بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
1: ما بيزعل ما بيحزن، يلا ترسولي العين.
2: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
3: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.

Events. Events. ورحلة طريقي إلى حتى عادت إليكم من جديد في يوم السبت 12 من سبتمبر. سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طرق الجبال الساحرة في حتى، ومن خلال العديد من الفعاليات المتعددة والجوائز كذلك المميزة التي سيتم تقديمها من خلال هذه المبادرة. ومن ضمن شركائنا في الطريق إلى حتى جامعة حمدان بن محمد الذكية التي تأسست في دبي في عام 2002، أكثر من عقدين من الزمان من الخبرة في التعليم الذكي والمرن، وأكثر من 438 ألف متعلم عبر المسارات الأكاديمية والمهنية والتعلم مدى الحياة. برامج بكالوريوس ماجستير دكتوراه معتمدة ونموذج تعليمي رقمي ومرن يدعم التعلم مدى الحياة وتطوير مهارات المستقبل من خلال جامعة حمدان بن محمد الذكية. ونتمنى للجميع الاستمتاع كذلك أيضا من خلال هذه الرحلة الكبرى إلى حتى، وكذلك أيضا من خلال دعم شركائنا في الخليجية 1009.

0: هاب
1: لايف هاب.
0: أنا مريم الجسمي
2: وأنا سعد عبد الله، بنكون وياكم من الاثنين إلى الجمعة
0: من 5 إلى 8 المساء في برنامج وين وصلنا.
3: برامج جديدة، أصوات قريبة منكم، ومحتوى يواكب نبض الإمارات.
0: 31 أغسطس بداية فصل جديد في حكاية الخليجية 1009.
4: تابعونا.
5: أشعار في الساعة.
6: أشعار في الساعة.
5: على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
7: قال كم عمرك؟ وقلت العمر زايد. قلت لك عمري 100 مرة وعيده. كان عمر الشاعر بحسب القصايد يعتبر عمري 300 قصيدة. واعتبرني من مواليد الفرايد، من بناته الفكر جابتني فريده. في سما الاشعار بالابداع راي شاعر يسمو الى الابداع سيده. والقديمه لذ لكن الجدايه تحيي الميت من الشوق وتعيدها. في حياتها ما يعرف السيف سايف، المغامر لحظته عندها سعيده. في رقبه المجد علق له قلايل، صوره مرسومه بسبابه ايده. وانعشق ما يعشق إلا كل كايد، جارح ما ينكف إلا معها صيدة. وانت يلي في بنات الغيدة قايد، هل تحيد الوصل ولا ما تحيد؟ في وطن زايد وشوف القلب زايد، السؤالك والجواب هنا نعيده.
5: أشعار في الساعة.
6: أشعار
5: في الساعة. على الخليجية.
2: أشعار في الساعة. على الخليجية.

من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. النداء الأخير لجميع الأهالي، هذه فرصتكم الأخيرة للاستفادة من عرض إجازة الأطفال مجانا على جزيرة ياس قبل انطلاق العام الدراسي. الأطفال دون 12 عاما يقيمون ويأكلون الوجبات مجانا في فنادق جزيرة ياس، ويستمتعون بدخول مجاني طوال الصيف إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية استثنائية، بما في ذلك عالم فراري ياس ووتر وورلد وعالم وورنر براذرز وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. لا تدعوا هذه الفرصة تفوتكم، احجزوا الآن حصريا عبر yasisland.com.

0: صمت بلا صورة.
1: وضعت القيادة العامة للشرطة دبي منظومة متكاملة لإدارة الطوارئ والأزمات التي تدعم من خلالها المهام الميدانية وكذلك المهام المحلية والخارجية.
2: خلال 5 أعوام من 2021 إلى 2025 بلغت قيمة حركة الشحنات الإنسانية من وإلى دبي نحو 1.25 مليار دولار أمريكي عبر أكثر من 12800 معاملة جمركية.
3: افتتحت بلدية دبي جسر جديد في حديقة مشرف الوطنية كجزء من توجهنا لتطوير المساحات العامة وتحويلها لوجهات متكاملة تدعم جودة الحياة وتشجع الناس على الرياضة والحركة. الجسر يربط أجزاء مسار الدراجات الجبلية بشكل متواصل وأكثر أمان بحيث يقدر الدراج يكمل مساره بدون ما يوقف أو يعبر طريق المركبات.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي عناوين النشرة: حاكم الشارقة يصدر مرسوما أميريا باعتماد الهيكل التنظيمي العام لهيئة مطار الشارقة الدولي. لطيفة بنت محمد متحدثة رئيسية في قمة الأعلام العربية 2026. وإسرائيل تصاعد ضد الأونروا ومركز قالنديا في قلب المواجهة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الظهيرة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل جولتنا الإخبارية هذا، أهلا بكم. أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لهيئة مطار الشارقة الدولي. ونص المرسوم على أن يعتمد الهيكل التنظيمي العام لهيئة مطار الشارقة الدولي ويصدر المجلس التنفيذي بقرارات منه الهيكل التنظيمي التفصيلي للهيئة والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم، بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية للهيئة بما يتفق مع اختصاصاتها، واستحداث أو دمج أو إلغاء أي وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام. كشفت اللجنة التنظيمية لقمة الأعلام العربي والتي ستعقد في الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر المقبل في مركز دبي التجارية العالمية عن مشاركة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد المكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي دبي للثقافة كمتحدثة رئيسية في القمة هذا العام، كما ستشارك رئيسة الديوان الرئاسي في جمهورية أوزبكستان كمتحدثة رئيسية في جلسة تعقد ضمن جلسات منتدى الاتصال الحكومي في إطار فعاليات اليوم الأول لقمة الأعلام العربي 2026 بمشاركة نخبة من القيادات والمسؤولين والخبراء والإعلاميين وصناع المحتوى في المنطقة والعالم. استقبل مطار دبي الدولي 31 مليون مسافر ونصف المليون مسافر أيضا خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026 في ظل استمرار عودة الساعة التشغيلية لشركات الطيران وتزايد الطلب خلال الربع الثاني، وذلك عقب واحدة من أكثر البيئات التشغيلية تحديا في تاريخ المطار. ماجد الجوكر الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي تحدث لمركز أخبار ARN حول ذلك.
5: عمل مطار دبي الدولي خلال النصف الأول من عام 2026 مع 31.5 مليون مسافر رغم فترة اتسمت بتحديات تشغيلية استثنائية واضطرابات في حركة الطيران والمجال الجوي الإقليمي، شهدنا تعافيا قويا ومتسارعا خلال الربع الثاني مع ارتفاع حركة المسافرين شهرا بعد شهر بالتزامن مع عودة الساعة التشغيلية واستجابة الطلب على السفر، وكان يناير الشهر الأكثر ازدحاما خلال النصف الأول حيث استقبلنا 8.7 مليون مسافر وبلغ متوسط الحركة نحو 5.3 مليون مسافر شهريا، أي ما يقارب 175 ألف مسافر يوميا. لكن الأهم من الأرقام هو ما تعكسه من مرونة منظومتنا التشغيلية وقوة التعاون مع شركائنا ضمن مجتمع المطار 1DXB، وهو ما مكننا من الحفاظ على استمرارية العمليات والربط الجوي العالمي في ظل ظروف استثنائية. واليوم مع استمرار شركات الطيران في استعادة ساعتها وعودة حركة العبور ندخل النصف الثاني من العام من موقع أقوى وأكثر مرونة، ولدينا ثقة كبيرة في قوة الطلب على السفر وفي مواصلة دبي تعزيز مكانتها كواحدة من أهم مراكز الطيران والربط الجوي في العالم.
4: حصلت دائرة الشارقة الرقمية على جائزة الإنجاز المتميز في نظم المعلومات الجغرافية من شركة إزر العالمية عن مشروع مدى لمحاكاة تجمعات مياه الأمطار. حليمة الكندي موظفة تنفيذية لنظم معلومات جغرافية تحدثت لمركز أخبار ARN حول الفوز بهذه الجائزة.
6: وتقدير لمشروع يقدم نموذجا عمليا لكيفية توظيف البيانات والتقنيات الرقمية في دعم جاهزية الإمارة. فالمشروع يتيح محاكاة سيناريوهات مختلفة لهطول الأمطار وتحليل تأثيراتها المحتملة على الطرق والبنية التحتية والمرافق الحيوية، بما يمنح الجهات الحكومية رؤية استباقية تساعدها على التخطيط وتحديد الأولويات واتخاذ القرارات بكفاءة أكبر. وأهمية مشروع مدى لمحاكاة مياه الأمطار تكمن في أننا لا ننتظر الحدث حتى نتعامل معه، بل نستخدم ونوظف البيانات المكانية لفهم السيناريوهات المحتملة والاستعداد لها مسبقاً. وهذا هو الأثر الذي نسعى إليه ضمن استراتيجية الشارقة للتحول الرقمي 2026-2028، في أن تتحول البيانات والتقنيات الحديثة إلى أدوات تدعم القرار وتعزز التكامل الحكومي.
4: نواصل نشرة أخبار الظهيرة. أبرمت شركة الظاهرة للتجارة الزراعية، إحدى شركات الظاهرة القابضة والتي تتخذ من العاصمة أبوظبي مقرا لها، اتفاقية استراتيجية بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار أمريكي مع الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر لتوريد القمح ومدتها 5 سنوات، في خطوة عملية تحول الالتزام الاستراتيجي المؤسس عام 2023 إلى ترتيب تشغيلي طويل الأمد لتوريد القمح ضمن برنامج التمويل القائم والمدعوم من مكتب أبوظبي للصادرات أديكس. النشرة مستمرة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: اعتبرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا اقتحام القوات الإسرائيلية لمركز قالانديا للتدريب المهني في القدس الشرقية غير مقبول ومثير للقلق البالغ، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لحماية المركز وضمان استمرار خدماته. وأعقب الاقتحام تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعمل ضد الوكالة الأممية بكل الوسائل المتاحة، مؤكدا أن حكومته لن تسمح لها بمواصلة نشاطها. لكن استهداف مركز مهني يستقبل نحو 350 طالبا فلسطينيا سنويا يتجاوز المبنى والخدمات التي يقدمها، ليرتبط بملف اللاجئين الفلسطينيين وبصراع طويل على الذاكرة والرواية، فضلا عن الحسابات الأيديولوجية والانتخابية داخل إسرائيل. أدانت سوريا دخول وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بصورة غير شرعية إلى أراضيها وتجاوزه الحدود الدولية، مؤكدة أن ذلك يشكل انتهاكا سافرا لسيادة البلاد ووحدة أراضيها. إلى ملف آخر، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم أن قوات بلاده ضربت 16 هدفا في روسيا بما في ذلك منشآت نفطية ومرافق لوجستية. ومن جهة الثانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن القوات التابعة لها تمكنت من السيطرة على بلدتين في مقاطعتي سومي وزاباروجيا. قالت السلطات في نيبال اليوم إن فيضانا عارما في الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا جرف قرى وألحق أضرارا بطرق وجسور ومشاريع للطاقة في إقليم متاخم لمنطقة التبت، وذكرت الشرطة أنه أودى بحياة 8 أشخاص على الأقل. بهذا الخبر تنتهي النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.
7: الخليجية، والساعة الحين 3 الظهر.
8: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
7: الخليجية، دانت الأثير.
9: 1-0-0-9.
7: Green tea.

يا مساء الخير والسعادة لكل مستمعينا المتواصلين، ومن خلال لقائنا في هذا المساء رحب بكل مستمعينا المنضمين للاستماع إلينا. شكرا لك يا أختي أمل، أيضا كذلك لكل المتواصلين من خلال مسجداتهم، أشكرهم على هذه المسجدات وإن شاء الله دائما في سعادة.

طيب في ساعتنا الثانية إن شاء الله بيكون عندنا حديث عن كذلك أيضا في هذا المساء ومن خلال تواصلكم عن رحلة الطريق إلى حتى واللي تشارك فيها آلاف المستمعين ومن خلال الخليجية 1009 سنكون إن شاء الله في هذه الرحلة وبنتعرف عليها إن شاء الله بعد قليل وأيضا من خلال تواصلكم في هذا المساء. أيضا بنتعرف من خلال لقائنا في هذا اليوم وفي ساعتنا الثانية عن كذلك أيضا دواء أسبوعي يتفوق على الإنسولين في السيطرة على نوع نادر من السكري وإن شاء الله من خلال لقائنا نتعرف على هذا التقرير وما هو الشيء الذي وصل له العلماء في هذا الأمر. كذلك أيضا من خلال لقائنا يسألوني عن رحلة الطريق لحتى هناك كثير من التفاصيل نذكرها وأيضا هناك تفاصيل من خلال الويب سايت ومن خلال الخليجية بإمكانكم أيضا متابعتها سواء في برنامجنا ومختلف برامجنا على الخليجية وكذلك أيضا من خلال التفاصيل الخاصة بمشاركة مستمعينا.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: خلونا نتعرف على درجات الحرارة في عواصمنا الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيهم 42 31، المنامة 38 33، الدوحة 41 33، الكويت 39 33، مسقط 34 30، وأخيرا الرياض 44 31.
0: هو الخليج على الخليجية. Events. Events.
2: وفي إيفنت رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد عبر الخليجية 1009. وفي يوم السبت 12 سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طرق الجبال الساحرة إلى فندق جي إي حتى فورت الفخم، ومن خلال إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة، وجوائز طوال الصباح، إضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي إي لكبيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية مقدارها 10,000 درهم. الرحلة الكبرى إلى حتى بالشراكة مع الوثبة للتأمين وجامعة حمدان بن محمد الذكية وليباس من الغرير. وبنتعرف من خلال هذه الرحلة على الكثير من الأماكن الرائعة في حتى، إضافة إلى تعرفنا على الكثير من العروض المميزة التي يقدمها شركائنا من خلال رحلة الطريق إلى حتى لمستمعينا. وكما ذكرنا، أكثر من 400 مستمع سيستمتعون بهذه الأجواء الرائعة في حتى في تاريخ يوم السبت 12 سبتمبر. وكذلك إضافة إلى دعم الخليجية 1009.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: وش فيك تركض وش بلاك؟ وش اللي تتزاحم عليه؟ ليش اللي بيدك ما كفاك؟ وليش اللي مو بيدك تبيه؟ ناس إنها الدنيا نصيب، غريب يا ابن آدم غريب. لو كل أحد راضي وقنوع، لو ما في شي اسمه طمع، ما كان فيها الدنيا جوع، وما كان مركبنا طبع. بس من هو يسمع أو يجيب؟ غريب يا ابن آدم غريب. المال كلمة والأمل كلمة، وبها نفس الحروف، شيئين من دون العقل تحيابهم بس ما تشوف. والمال كم بعد قريب؟ غريب يا ابن آدم غريب.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
4: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على الخليجية. 1009 السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على الخليجية 1009 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، وليباس من الغرير.
3: دبي على موعد مع أكبر تجمع إعلامي في المنطقة. من 15 إلى 17 من سبتمبر ينظم نادي دبي للصحافة قمة الإعلام العربي 2026 في نسخة استثنائية تحتفي ب25 عاما من الريادة. ولأول مرة أكثر من 7 منتديات إعلامية متخصصة تجتمع تحت مظلة واحدة، تجمع قادة الإعلام وصناع المحتوى والمبدعين ورواد المستقبل. لا تفوت الحدث الإعلامي الأبرز في المنطقة، سجلوا الآن عبر dpc.org.ae.

يا مساء الخير وسعادة لكل مستمعينا المتواصلين وأهل الخليجية على 1-0-0-9 ومن خلال لقائنا في هذا المساء وقفتنا مثل ما ذكرنا قبل قليل عن دواء أسبوعي. هذا الدواء الأسبوعي يتفوق على الإنسولين في السيطرة على نوع نادر من السكري. طبعا نتمنى الصحة والعافية دائما لكل مستمعين، ولكن كشف باحثون أن أدوية أو دواء من أحد الأنواع من الأدوية يمكن أن يساعد في ضبط السكر، سكر الدم لدى المصابين بالسكري المرتبط بالثلاسيميا مع نتائج أفضل من الأنسولين في بعض المؤشرات. وطبعا تعرف هذه الأدوية على نطاق واسع بدورها في علاج السمنة، ولكن تستخدم أيضا منذ سنوات لعلاج داء السكري واللي هي GLP-1، وتعمل هذه الأدوية على تحفيز البنكرياس لإنتاج الأنسولين والمساعدة في تنظيم مستويات الجلوكوز في الدم. طبعا ركزت الدراسة التي قادها باحثون على المراهقين المصابين بالسكري الناتج عن الثلاسيميا طبعا معتمد على نقد الدم TDT. وطبعا تعد الثلاسيميا هي أو بيتا يعني اضطرابا وراثيا يؤثر في إنتاج الهيموغلوبين. يحتاج المصابون بالحالات الشديدة منها إلى عمليات نقل دم منتظمة، ومع تكرار عمليات النقل يتراكم الحديد في الجسم. هذا الشيء إلى شو يؤدي؟ يؤدي إلى تلف البنكرياس ويضعف قدرة البنكرياس على إنتاج الأنسولين ويزيد خطر الإصابة بالسكري. طبعا شملت الدراسة 80 يعني شخص تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات إلى 18 عاما مصابين بالسكر المرتبط بالثلاسيميا، ولم يستجيبوا بصورة كافية للعلاج. وقسم الباحثون المشاركين إلى مجموعتين، تلقت الأولى أحد أنواع الأدوية مرة أسبوعيا، بينما تلقت المجموعة الثانية الأنسولين يوميا على مدار 24 أسبوع. طبعا أظهرت النتائج المشاركين تلقوا ذلك الدواء حققوا تحسن أكبر في ضبط سكر الدم، وانخفضت تقلبات مستويات السكر لديهم، كما انخفض مستوى الجلوكوز وقضوا وقتا أطول ضمن النطاق المستهدف لمستويات السكر. وبالتالي لم تسجل المجموعة التي تناولت الدواء زيادة ملحوظة في الوزن، وظهرت مؤشرات أولية إلى احتمال مساهمة الدواء في تقليل تراكم الحديد في الجسم. طبعا نحن ما نذكر اسم الدواء ليش، لأن ممكن يكون أحيانا اسم تجاري، هذا أولا. وثانيا نحن نعطي المعلومة العامة ماذا وصل البحث، وبالتالي نوعية الأدوية، اختلاف مسمياتها مع اختلاف شركاتها، هذه المسألة أكيد تكون عند الطبيب، حتى ممكن بعض المستمعين يأخذ المعلومة، فبالتالي الأفضل لا هو العودة للطبيب فيما يخص المسميات. طبعا يرجح الباحثون أحد النقاط المهمة في هذه النتائج تكمن وين؟ في طريقة عمل هذه الأدوية، لأنها تحفز البنكرياس على إنتاج الأنسولين المتبقي لديه بدلا من تعويض نقص الأنسولين بإعطائه من الخارج. لكن باحثون يؤكدون أن النتائج لا تزال أولية، هناك حاجة إلى دراسات أكبر متعددة في مراكز البحوث مع فترات متابعة أطول لتأكيد فعالية هذا الدواء وسلامته وفهم تأثيره المحتمل في تراكم الحديد. ولكن هذا هو الاستكشاف الذي حصل، أنه ربما تراكم الحديد هو يكون أحد الأسباب. طبعا ولا شك فيما يخص هذه الفئة من كانت أعمارهم بين 10 إلى 18 عام، هم يعني هناك بعض مراكز البحوث في العالم تبحث في الكيفية، خصوصا المصابين بالثلاسيميا، الكيفية في مساعدتهم، وسواء المصابين بالسكري الناتج عن الثلاسيميا أو غيرها. وبالتالي هذه مسألة مهمة جدا، وتعتبر من الأبحاث التي يمكن فعلا ننظر فيها إن شاء الله للمستقبل بإيجابية أكبر، وإن شاء الله إيجاد علاجات خاصة مثل ما ذكرنا بمثل هذه الأمراض. تواصلنا مستمر مع مستمعينا وعلى الخليجية على 1-0-0-9، ومن خلال أيضا مزيد من فقراتنا اللي تأتيكم على الهواء مباشرة.

0: نفس التردد لكن كل شيء حوله يتجدد.
1: الخليجية 1009 بحلة جديدة.
0: هذه عهود الخلاني
2: وهذا عبدالله المهيري.
0: تابعونا يوميا من الاثنين للجمعة من الساعة 7 إلى الساعة 10 صباحا
2: في برنامج 707.
1: وياكم اليازي عبيد بلتقيكم يوميا من الاثنين لليمعة من الساعة 2 إلى 5 العصر في برنامج لايف هاب.
2: لايف هاب،
1: أنا مريم الجسمي
3: وأنا سعد عبدالله، بنكون وياكم من الاثنين إلى الجمعة
1: من 5 إلى 8 المساء في برنامج وين وصلنا.
0: برامج جديدة، أصوات قريبة منكم، ومحتوى يواكب نبض الإمارات.
1: 31 أغسطس بداية فصل جديد في حكاية الخليجية 1009.
0: تابعونا،
1: خلكم مستانسين ويانا على 1009
0: الخليجية.

0: قبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في واير.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبوظبي. حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو. الليلة غير أفراح الخير. الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

ومن خلال رحلة الطريق إلى حتى التي عادت إليكم من جديد مع الخليجية 1009 واللي بتكون إن شاء الله في يوم السبت 12 سبتمبر والتي ينطلق من خلالها 400 مستمع محظوظ عبر طرق الجبال الساحرة ومن خلال هذه الرحلة المميزة. وضمن هذه الرحلة ومن ضمن شركائنا شركة الوثبة للتأمين. تقدم شركة الوثبة للتأمين خدماتها للأفراد والعائلات والشركات في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة منذ أكثر من 30 عام، ومع أكثر من 226 ألف عميل راضٍ عن الخدمات المقدمة، تجمع شركة الوثبة للتأمين بين الخبرة الموثوقة والخدمة المتميزة التي تركز دائما على رضا العميل، وتوفر تأمين السيارات والحماية الشاملة بما في ذلك المساعدة على الطريق على مدار 24 ساعة ودعم الحوادث وخدمات إضافية قيمة أخرى. شركة الوثبة للتأمين أيضا تقدم مجموعة واسعة من الحلول تشمل تأمين المنازل، التأمين الصحي، والتأمين الإلكتروني، وتأمين السفر، والتأمين البحري. ونسبة رضا العملاء التي بلغت 95% وتقييم 4.5 نجوم على جوجل، وتحظى أيضا شركة الوثبة للتأمين بثقة العملاء في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. بإمكانكم زيارة الموقع الإلكتروني www.awnic.com، ومن خلال الموقع الإلكتروني يمكن الوصول إلى وسائل التواصل الخاصة بشركة الوثبة للتأمين من خلال فيسبوك، يوتيوب، إنستغرام، تويتر، ولينكدإن. ودائما وأبدا تقدم لكم الخدمات المميزة شركة الوثبة للتأمين.

0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: جاد الزمان بعامة ويجود للهام، ونفيد وندور على الاستفادة،
3: ونفيد وندور على الاستفادة.
2: وفي كل عام أحاول أحقق أحلام، وأحلام عمري دائما في زيادة، لمن يحب يكون قدام في خانة أصحاب الفكر والريادة. سولف على نفسك في لحظة هدوء، تام العمر لقفة ما يجي فيها إعادة. ثم قلها أنا صراحة في ذا العام أشعر بكمية طموحة وإرادها. لا تعتبر نفسك رقم بين الأرقام، عاند زمانك واستفد من عنادة. هذه رسالة وعي الخاصة والعام، لست أدور من وراها إشارة.
0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
4: الأغاني الخليجية على دار

0: التاسعة
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، حماية منذ عام 1996 مع تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيت سكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتري تأمينك الآن عبر الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
3: جديد الفنان دحوم طلاسي ورمت سلم.

حالياً على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا. الجو جوكم.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لهيئة مطار الشارقة الدولي. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف ولاية النيجر في وسط جمهورية نيجيريا الصديقة وأسفر عن مقتل واختطاف عشرات الأشخاص. اعتبرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا اقتحام القوات الإسرائيلية لمركز قلنديا للتدريب المهني في القدس الشرقية غير مقبول ومثيرا للقلق البالغ، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لحماية المركز وضمان استمرار خدماته. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي اليوم أن قوات بلاده ضربت 16 هدفا في روسيا بما في ذلك منشآت نفطية ومرافق لوجستية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الجيش الروسي أسقطت 426 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق عدد من المناطق. قالت السلطات في نيبال إن فيضانا عارما جرف قرى وألحق أضرارا بطرق وجسور ومشاريع للطاقة في إقليم متاخم لمنطقة التبت، وذكرت الشرطة أنه أودى بحياة 8 أشخاص على الأقل. لقي 14 رضيعا على الأقل حتفهم اليوم إثر حريق اندلع في مستشفى في العاصمة الباكستانية إسلام أباد نتيجة عطل في أنظمة تكييف الهواء. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: أربع هي الساعة على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: شورت كات على الخليجية.
2: يا هلا ومرحبا بكل مستمعينا عبر أثير الخليجية 1009. بكون على تواصل ياكم أنا مريم الجسمي، ومن خلال شورت كات اللي إن شاء الله بنتواصل فيه وياكم لمدة ساعتين، وهالساعتين بتكون إن شاء الله مليئة بالأخبار ومليئة بالفعاليات وكذلك المواضيع المختلفة. نقول مساء الخير والسعادة لكل متابعينا في هذه اللحظات، وين ما تكون وجهتكم وين ما تكونوا موجودين في هذه اللحظات، نتمنى لكم سلامة الوصول إلى أماكنكم، ونتمنى أنكم تقضون أجمل وأمتع الأوقات برفقتنا ومع الخليجية 1009. خلال هذه الساعة كالمعتاد بنسمع ياكم مجموعة منتقة ومجموعة من أروع المحطات الغنائية الخليجية. البداية بصوت الفنان حسين الجسمي، ولكن قبل ما نسمع ياكم هذه المحطة الغنائية عندي لكم سؤال سريع خفيف بسيط ومن الآخر في فقرة تفسرها، أباكم تعطوني تفسيركم أنتو الشخصي، ما نبى كلام الكتب وكلام المفسرين والمحللين، لا نبى الموضوع يكون أبسط من كذي. السفر شو يعني لكم؟ وشو أكثر شيء تحبونه في السفر؟ يعني نباها إجابة مختصرة جدا جدا وجدا. إجابتكم ما تكون إجابة، يعني تكون عبارة عن وجهة، تعطونا اسم وجهتكم المفضلة وهذه الوجهة هي اللي بتختصر كل إجاباتكم. يا مساء الخير والسعادة لكل متابعين، نذكركم بوسائل التواصل، عندنا رقم الاسمس 4000، أيضا من خلال تطبيق إكس آت الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. تفسيركم الخاص وتفسيركم الشخصي ومن خلال وجهة نظركم، كيف ممكن تعطونا باختصار تفسيركم لكلمة سفر؟

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: خلونا نتعرف على درجات الحرارة في عواصمنا الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيهم 42 31، المنامة 38 33، الدوحة 41 33، الكويت 39 33، مسقط 34 30، وأخيرا الرياض 44 31.
0: هو الخليج على الخليجية. فسرها
3: فسرها. أنا وايد أحب فقرة فسرها، لأنها تعطينا خلنا نقول لمحة عن طريقة تفكير كل واحد منا وتحليله للأشياء ونظرته تجاه الأشياء المختلفة في هذه الحياة. وهذا دليل بأن كل واحد منا ينظر لكل شيء موجود حولنا وموجود في هذه الحياة بنظرة مختلفة. البعض قد ينظر له بنظرة فيها نوع من الإيجابية، وإن شاء الله ما تكون نظرتكم سلبية تجاه الأشياء، لأن أنا على يقين بأن كل شيء حتى لو كان هذا الشيء سلبي هناك يعني خلنا نقول جانب إيجابي وبصيص أمل موجود في أي شيء سلبي نشوفه في هذه الحياة. اليوم موضوعنا عن شيء جميل أتوقعك أغلب الناس يحبونه، نتكلم عن السفر. ولكن ما هو السفر بالنسبة لكل واحد منكم؟ أنا قريت عبارة جميلة تقول السفر ليس مجرد انتقال من مكان إلى آخر، بل رحلة نكتشف فيها العالم ونكتشف أنفسنا من جديد. ما أدري إذا حسيتوا بهذا الشيء أو اكتشفتوا نفسكم من جديد، اكتشفتوا جانب أو مهارة معينة موجودة فيكم يمكن كانت مخفية ولكن اكتشفتوها في السفر وأثناء تنقلكم من مكان إلى آخر. عموما باختصار أباكم تعطوني بكلمة أو عبارة مختصرة جدا جدا، ما هو السفر بالنسبة لكم؟ وكيف تفسرون السفر، كلمة السفر أو السفر بحد ذاته، بطريقة خلنا نقول مختصرة. بشكل سريع خلونا نشوف المشاركات والرسائل الجميلة، ودائما أحب التنوع في مشاركات ورسائل مستمعينا. البداية من مستمعتنا أمل أحمد تقول مساء الكثير من الخير والسعادة يا مريم. مساك خير وسعادة يا أمل. يلا بما أنك تحبين السفر وهناك وجهة معينة دائما تذكرينها خبرين السفر شو يعني لك يا أمل. مريم سيف تقول مساء الخير، باختصار السفر سعادة، وذكرت وجهة تعتبر وجهتها المفضلة بكل تأكيد تقول تركيا. مساك الله بالنور والسرور يا مريم، وفعلا تركيا تستحق لأنها تجمع الكثير من معالم السياحة يعني ممكن نعيشها في هذه الوجهة. موزة الزعابي مساك الله بالنور والسرور، تابعي برامجنا وإن شاء الله بتسمعين هذه المسابقة وممكن تشاركين فيها وإن شاء الله تكونين ضمن الرابحين في هذه المسابقة. رسالة أيضا من أحد المتابعين يقول السفر بالنسبة لي من الآخر أكل وناسة. حلو حلو الواحد يعني يبحث عن الشيء اللي فضله ويعيش أجواء السفر بطريقة جميلة وبطريقة ممتعة يعني بطريقته الخاصة. رسالة أيضا من أحد المتابعين يقول السفر تغيير. فعلا السفر تغيير، حتى لو اخترنا نكرر زيارتنا لنفس الوجهة وعلى الرغم من تكرار زيارتنا للوجهة نفسها فبنشوف أن هناك في تغيير، تغيير في شخصيتنا، تغيير في طريقة تعاملنا مع الأشياء والمواقف اللي نواجهها، والتغيير نشوفه كذلك في الأماكن اللي نرتادها مرات ومرات. مساكم خير وسعادة، وبانتظار المزيد من مشاركاتكم.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: في عيونك ود وصدود ورضا، وفي اللواحظ شفت نظرات العتاب، شفت سهم الموت فيهن واختفى في ضميري يوم ضيعت الصواب. لا تعاتبني على شيء مضى، تسمح الزلات تجرى بالثواب. بك أنا آمنت وبحكم القضاء، كل شيء يكون توجد له أسباب. يا حبيبي
3: يا حبيبي يا حبيبي،
2: بيننا ود وجفاء، في محبتنا تبادلنا العذاب. من يعالج؟ لا طبيب ولا دواء ولا خبير اختص في طب الأعشاب. كم أحاول ثم أحاول في اللقاء، وأحاول ثم أحاول في اقتراب. الصدى عني ولا عنكم صدى، من يرد صوت وحضوري غياب؟
3: من يرد صوت وحضوري غياب؟
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
4: تتمنى هيئة الطرق والمواصلات لجميع الطلبة وأولياء الأمور والمدرسين عاما دراسيا آمنا ومليئا بالنجاحات.
5: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما، تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
6: الخليجية 1009.
4: يا هلا مرحبا بكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. اليوم بداية برنامجنا مع فقرة فسرها. اليوم عندنا كلمة سفر. السفر شو يعني لكم؟ وشو أكثر شيء تحبونه في السفر؟ ومثل ما قلنا يمكن إجابتكم تختزلونها في إجابة واحدة وهي وجهتكم المفضلة. إجاباتكم نستقبلها على رقم الاسم 4000 وكذلك وسائل التواصل الأخرى.

0: فسرها.
1: الله الله، طاري الشيء اللي نحبه دائما يخلينا نشعر بالفرح وكأن نعيش هذا الشيء اللي نحبه. والدليل الورود والقلوب اللي وصلتنا من مستمعينا من خلال هذه الرموز اللي بعثوها عبر مشاركاتهم من خلال التطبيق الخاص بالخليجية، وكذلك من خلال رقم الاسمس 4000. السفر وهذه الكلمة اللي اتبلنا الأمل التفاؤل والسعادة. يقال بأن السفر دائما يوسع الآفاق، يجدد الطاقة، ويمنحنا تجارب وذكريات لا تنسى. وخلونا نشوف السفر في نظر مستمعينا وفي عيون مستمعينا ماذا تعني كلمة سفر. صاحب الرقم لنهاية 710 تساؤل مقنع جدا يقول: على حسب السفرة تكون يمنوه، بعد ذلك ممكن نفسر الكلمة. عاد الواحد لازم يكون ذكي، ما يختار أي رفيق للسفر. الرفيق المناسب والمناسب جدا جدا، يعني ماخذ إجازة وصارف فلوس، آخر شيء ياخذ لواحد نكد ويا ما ينفع، يقول يا راحة وناسه أو خساير نكد، والفهيم يفهم. عاد الواحد لازم يحكم عقله قبل كل شيء. أحمد العلي، أحمد يقول السفر يعني من الآخر، الواحد لازم يعني يصرف في السفر ويحضر نفسه من الناحية المادية جيدا، صح ولا لا يا أحمد؟ يقول قرقش مخباك، حاولنا نفسرها قدر المستطاع. راشد يقول جرعة السعادة وتغيير الجو والراحة النفسية. فعلا هذه الأمور كلها تجتمع في السفر، وطاري السفر كذلك يجيبلنا دائما هذه الأمور الإيجابية الجميلة. موز الزعابي تقول تركيا، هذه أول وجهة خطرت على بالي. أيضا رسالة من أحد المتابعين يقول السفر بالنسبة لي أحلى بريك. عشان كذي نرجع ونقول بأنه رفيق السفر والشخص اللي نختاره عشان نقضي معاه يعني فترة من الوقت، خلنا نقول خارج الدولة، أو حتى إذا بغينا نقضي الوقت داخل الدولة من خلال السياحة الداخلية، لازم نختار الشخص الصح عشان تكون فعلا رحلتنا موفقة وما نندم على هذه الرحلة. أمل يسعد مساتي، أمل تقول السفر تجديد الحياة للحياة والاستمراريتها بعافية بفضل من رب العالمين، والحياة الجميلة والنفسية دائما تكون أجمل في الحل والترحال. جميل لموضوع أن تغيير النفسية وتغيير الأجواء، وكلمة تغيير بحد ذاتها تعتبر كلمة إيجابية جميلة ورائعة جدا، ومن خلالها نتعلم الكثير من الأشياء في هذه الحياة. نرجع ونواصل إياكم موضوعنا عن السفر، ولكن بناخذ الموضوع من زاوية أخرى. التفاصيل بعد لحظات.
0: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
1: وبالنسبة لطرقات دبي الرئيسية وحركة السير فيها في هذه الأثناء، شارع الاتحاد يشهد ازدحام وكثافة في المركبات، والزحمة حاليا تبدأ من نفق ديرا سيتي سنتر بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة، ازدحام آخر على شارع الشيخ محمد بن زايد بالاتجاهين من أمام مردف سيتي سنتر بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة، وكذلك القادمين من إمارة الشارجة بيواجهون ازدحام وكثافة في المركبات. بالنسبة للطرقات الرئيسية الأخرى في مدينة دبي في هذه الأثناء، الحركة طبيعية وانسيابية، ورافقتكم السلامة.
3: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
1: على طاري السفر وعلى طاري الوجهات الجميلة وأجمل ما في السفر، متى آخر مرة مريتوا على ممر السعادة على قولتهم؟ الكثير من الناس يسمون الممر المؤدي إلى الطائرة نفسها ممر السعادة. متى آخر مرة مريتوا على هذا الممر ومشيتوا فيه وحسيتوا بهذا الإحساس الجميل جدا، إحساس السفر والسعادة وتغيير الجو؟

0: الخليجية 1-0-0-9.
1: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
2: الليلة غير، أفراح.
1: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1-0-0-9.
2: ما بيزعل ما بيحزن، يلا ترسولي العين.
3: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
4: تألق مع لينكن وعد إلى عملك بكل فخامة. استمتع بتجربة قيادة ترتقي بكل لحظة مع أفييتر، نافيجيتر، نوتلس أو كورسير الفاخرة من لينكن. الدفعة الأولى علينا مع تأجيل القسط الأول حتى 2027. عقد صيانة وضمان لخمس سنوات أو 100,000 كيلومتر، واشتراك لخمس سنوات في تطبيق لينكن الذكي. لينكن، رقي الفخامة الأمريكية. تفضل بزيارة أقرب معرض للطائر للسيارات أو بريمير موتورز اليوم، أو تسوق عبر الإنترنت، أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
3: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على الخليجية 1-0-0-9. السبت 12 سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على الخليجية 1-0-0-9 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، وليباس من الغرير. مع أكثر من 226 ألف عميل راضي، تجمع شركة الوثبة للتأمين بين الخبرة الموثوقة والخدمة المتميزة التي تركز على رضا العميل. يمكن للعملاء شراء وثائق التأمين، إدارة المطالبات ومتابعة التجديدات والوصول إلى المستندات من خلال تطبيق شركة الوثبة للتأمين وبوابتها الإلكترونية. للمزيد www.awnic.com.

0: شورت كات على الخليجية.
1: فكرة توقع ممر السعادة بالنسبة للقادمين إلى الإمارات، صحيح نسميه ممر السفر وبالاتجاه إلى الطائرة للتواجد إلى الوجهة وفي الوجهة اللي نختارها ممر السعادة، ولكن نحن نكون سعداء يوم نسافر، ولكن يوم نرجع فعلا نحس بسعادة مضاعفة. نسمي أيضا ممر العودة ممر السعادة. عموما القادمين إلى الإمارات ما شاء الله اللي مروا على ممر السعادة بالتأكيد كان مليء بالمسافرين اللي اختاروا أنهم يقضون جانب أو جزء من إجازة الصيف خارج الدولة، لأن خلاص إجازة الصيف شارفت على الانتهاء. نقولهم الحمد لله على السلامة، وإن شاء الله تكون رحلتكم أو كانت رحلتكم موفقة وجميلة وسعيدة. اليوم سألناكم يعني متى آخر مرة مريتوا على ممر السعادة. مريم محمد تقول الشهر اللي طاف، ولو كل شوي أمر عليه ما أقول لا. كلنا يا مريم كلنا ما نمل أبدا من هذا الممر. رسالة من أحد المتابعين يقول قبل أسبوع وجهتي كانت ساوث أفريكا. تحياتنا لك مستمعنا والحمد لله على السلامة. أخبار متنوعة نتعرف عليها أثناء تصفحنا للمجلة الإخبارية على إنستغرام ARN News Arabic. نتعرف من خلالها على المستجدات والأخبار المحلية والعالمية أول بول. اليوم اخترنا لكم موضوع يتعلق بالسفر، وهذا الخبر من مطار دبي الدولي. يقول استقبل مطار دبي الدولي أكثر من 31 مليون مسافر خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، في ظل استمرار عودة السعة التشغيلية لشركات الطيران وتزايد الطلب خلال الربع الثاني. فإذا كنت من 31 مليون مسافر، خبرنا عن الوجهة اللي زرتها، وإذا حابين تخبرونا عن نبذة عن هذه الوجهة، هل حبيتوها؟ هل تعتبر أول زيارة لكم لهذه الوجهة؟ أو دائما تكررون زيارتكم إلها؟ هل تنصحون الناس مثلا أو الآخرين بزيارتها؟ على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم، أو من خلال التطبيق الخاص بالخليجية وكذلك وسائلنا الأخرى. خلال الأشهر الستة الأولى من 2026، يعني من بداية العام إلى نهاية شهر ستة، هل كنتوا ضمن المسافرين خلال هذه الفترة؟ خبرونا عن الوجهة اللي زرتوها إذا كنتوا من ضمن المسافرين اللي فعلا غادروا الدولة خلال أول ستة شهور من هذا العام. خبرونا عن الوجهة وخبرونا عن أبرز ما في هذه الوجهة. يا مساء الخير والسعادة لكل من انضم للتواصل والمتابعة ومن خلال ساعتنا الثانية من شورت كات. راجعين بعد شوي مع بداية ساعتنا الثانية.

0: تجددت لكن كل شيء حوله يتجدد.
1: الخليجية 1009 بحلة جديدة.
2: هذه عهود الخلاني
3: وهذا عبدالله المهيري.
2: تابعونا يوميا من الاثنين للجمعة من الساعة 7 إلى الساعة 10 صباحا
3: في برنامج 707.
1: وياكم اليازي عبيد بلتقيكم يوميا من الاثنين لليمعة من الساعة 2 إلى 5 العصر في برنامج لايف هاب.
3: لايف هاب،
1: أنا مريم الجسمي
4: وأنا سعد عبدالله، بنكون وياكم من الاثنين إلى الجمعة
1: من 5 إلى 8 المساء في برنامج وين وصلنا.
0: برامج جديدة، أصوات قريبة منكم، ومحتوى يواكب نبض الإمارات.
1: 31 أغسطس بداية فصل جديد في حكاية الخليجية 1009.
0: تابعونا.
5: أشعار في الساعة. أشعار في الساعة. على الخليجية.
4: أشعار في الساعة. على الخليجية.
6: يسوقني المداعب الشعر سايق، واللي تساعدني عليه القريحة، والشعر للتاريخ مثل الوثائق، والكاتمة على العلوم الصحيحة، ما هي بتتعبني صعوب الطرايق، أجيد ترتيب الحروف الفصيحة، لو كل بيت يهزني في دقايق، جرحت شعار الظنون القبيحة، لكن روقها إذا كنت رايق، واستخطب اللي نادراته مليحة، واللي ما عنده كتف للحلم الطايق، يصبر على جور السنين الشحيحة، يزرع أمل بين الضروع الدقايق، وأهل الأمل قلوبهم مستريحة، لو بينه وبين الطموحات عايق، يحاول بجهد العزيمة يزيحة، لقيت لي ضايق يسولف لضايق، وعطاه من بين النصايح نصيحة، لطاح قدرك من عيون الخلايق، لتحسب انه يبيض الوجه طيحة، ما هي فضيحة، وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.
5: أشعار في الساعة.
3: أشعار
5: في الساعة. على الخليجية.
4: أشعار في الساعة. على الخليجية.
1: الخليجية
5: دانت الأثير.
0: 1-0-0-9.
7: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
8: تبي تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبو ظبي الإسلامي، وحول راتبك بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنويا، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل، أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
9: روائع عمان بانتظاركم مع داناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة. عيشوا أجواء الخريف في ظفار، أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 داناتا أو زوروا فرع داناتا للسفريات الأقرب إليكم.
10: داناتا خيرات أبكى.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صمت بلا صورة.
1: وضعت القيادة العامة للشرطة دبي منظومة متكاملة لإدارة الطوارئ والأزمات التي تدعم من خلالها المهام الميدانية وكذلك

0: المهام المحلية والخارجية.
1: خلال 5 أعوام من 2021 إلى 2025 بلغت قيمة حركة الشحنات الإنسانية من وإلى دبي نحو 1.25 مليار دولار أمريكي عبر أكثر من 12.800 معاملة جمركية.
2: افتتحت بلدية دبي جسر رايديد في حديقة مشرف الوطنية كجزء من توجهنا لتطوير المساحات العامة وتحويلها لوجهات متكاملة تدعم جودة الحياة وتشجع الناس على الرياضة والحركة. الجسر يربط أجزاء مسار الدراجات الجبلية بشكل متواصل وأكثر أمان، بحيث يقدر الدراج يكمل مساره بدون ما يوقف أو يعبر طريق المركبات.
3: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أعلنت معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم خلال الإحاطة الإعلامية الخاصة بمستجدات العام الدراسي الجديد عن حزمة من التوجهات والإجراءات الجديدة، ومنها إلغاء الواجبات المنزلية لطلبة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني بما يراعي الخصائص النمائية للطلبة في مرحلة الطفولة المبكرة، وأيضا تقنين استخدام الأجهزة الإلكترونية. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف ولاية النيجر في وسط جمهورية نيجيريا الصديقة وأسفر عن مقتل واختطاف عشرات الأشخاص. اعتبرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا اقتحام القوات الإسرائيلية لمركز قلنديا للتدريب المهني في القدس الشرقية غير مقبول ومثيرا للقلق البالغ، وداعية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل. حث أعضاء بالحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على كبح العنف الذي يرتكبه مستوطنون في الضفة الغربية والاعتقالات الجماعية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم إن قوات بلاده ضربت 16 هدفا في روسيا بما في ذلك منشآت نفطية ومرافق لوجستية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الجيش الروسي أسقطت 426 طائرة مسيرة أوكرانية ليلاً فوق عدد من المناطق. قالت السلطات في نيبال إن فيضاناً عارماً جرف قرىً وألحق أضراراً بطرق وجزور ومشاريع للطاقة في إقليم متاخم لمنطقة التبت، وذكرت الشرطة أنه أودى بحياة 8 أشخاص على الأقل. وختاما وبالعودة إلى الدولة مع حالة الطقس، حيث هطلت أمطار الخير اليوم على مناطق عدة في الدولة ومنها منطقة مصيلي في المنطقة الوسطى وأيضا على المنطقة الشرقية. وبهذا تنتهي الأخبار من شبكة ARN.

0: الساعة 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40 ألف درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: شورت كات على الخليجية. إلى الخبر وكذلك إجابات ورسائل مستمعين. الخبر اللي ذكرناه قبل شوي أنه مطار دبي الدولي استقبل أكثر من 31 مليون مسافر خلال الأشهر الستة الأولى من 2026، وذلك في ظل استمرار عودة السعة التشغيلية لشركات الطيران وكذلك تزايد الطلب. سألناكم هل كنتوا ضمن المسافرين خلال أول ستة شهور من 2026؟ إذا زرتوا أي دولة أو أكثر من دولة خبرونا عن وجهات مختلفة أو هذه الوجهة اللي زرتوها خلال أول ستة شهور من هذا العام. رسالة من أحد المتابعين يقول قبل أسبوع كنت في كروز في النرويج، الحمد لله على السلامة. رحلات الكروز كل اللي يجربها دايما يمدحونها. رسالة أيضا من أحد المتابعين يقول نعم، باريس مرتين، الصين، جنوب أفريقيا وهولندا. ما شاء الله عليك، يعني خلنا نقول أثبت وجودك من خلال هذه الدراسة وكنت فعلا ضمن أكثر من 31 مليون مسافر خلال أول 6 شهور من 2026. أيضا رسالة من أحد المتابعين يقول نعم، مرتين، في يناير كنت في الكويت وفي شهر 6 رحت تايلاند. إذن هذه مشاركات ورسائل مستمعينا ومستمعاتنا. المزيد من المشاركات نقراها بعد ما نسمع إياكم أول محطة غنائية في ساعتنا الثانية للفنان ماجد المهندس. هل زرت أي دولة من دول العالم خلال أول ستة شهور من هذا العام؟ سواء كانت وجهة أو أكثر من وجهة خبرونا عن هذه الوجهات. يا مساء الخير والسعادة.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: خلونا نتعرف على درجات الحرارة في عواصمنا الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيهم 42 31، المنامة 38 33، الدوحة 41 33، الكويت 39 33، مسقط 34 30، وأخيرا الرياض 44 31.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: Take Sheikh Zayed Road. Go from Al Sukaim Road. Exit Al Falik Street. Take Al Asl Exit.
3: اسم علم سمى. يا مساء الخير والسعادة لكل متابعينا في هذه اللحظات. اليوم كنا نتكلم عن السفر بشكل عام، وتكلمنا عن الوجهات اللي زرتوها خلال أول 6 شهور من عام 2026. أمل تقول رحت مكة في شهر أبريل، تقول حلو نسوي تقييم للسفر بعد كل سفرة، وحاليا أبغى أسوي تقييم لآخر سفرتين وكل السفرات إن شاء الله. تقول شكرا لكم، حلو نكون نحن فريق الخليجية يعني ملهمين لمستمعينا ونعطيهم أفكار إيجابية في النهاية تؤدي إلى سعادتكم، ونتمنى لكم السعادة الدائمة إن شاء الله، دائما وأبدا. انزين، اليوم بما أن تكلمنا عن الوجهات المختلفة فلا بد أن نتكلم عن دولة الإمارات الجميلة بكل ما فيها من تفاصيل، وكل ما فيها من مدن ومناطق مختلفة ومشاريع حيوية ومشاريع جميلة تستحق الزيارة وتستحق الاكتشاف. اليوم في فقرة اسم على مسمى اخترنا لكم منطقة تقع في دولة الإمارات تتبع إمارة من إمارات الدولة. هذه المنطقة تبدأ بحرف الميم. يلا اليوم معلوماتكم الجغرافية ونبهمتكم، تعطونا اسم منطقة، أو إذا خطرت على بالكم أكثر من منطقة تبدأ بحرف الميم تتبع أي إمارة من إمارات الدولة، بشرط أنها هذه المدينة أو هذه المنطقة تحديدا تقع داخل حدود دولة الإمارات العربية المتحدة. وأتوقع بما أن هذا الحرف من الحروف السهلة، فيعني أتوقع كل مدينة من مدن الدولة فيها على الأقل لو منطقة واحدة تبدأ بحرف الميم. ويمكن حد منكم بالصدفة يعني من سكان هذه المنطقة اللي اسمها يبدأ بحرف الميم. إذن على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم أيضا من خلال تطبيق X الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. نبحث وياكم عن منطقة تقع في أي مدينة من مدن الدولة تبدأ بحرف الميم. وعلى طاري حرف الميم، أكيد يعتبر من أجمل الأسماء. أجمل الأسماء؟ لا، أجمل الحروف. نسمع ياكم هذه المحطة الغنائية للفنان أصيل، يتغنى ويتغزل بحرف الميم.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: تفداك عينا تنظرك وانت موجود، ويفداك قلبا يذكرك وانت غايب. لي من غلاك أشواق وهات وصدود، ولك من فوادي مجزيات الوهايب. لو كان لي قلب من الصخر جلمود، لتشوف من حبك تشل الحبايب. ولو بحت لك كل ما أكنه وموجود في خاطري، كان الهوى رد تايب. يا أبو عيان ناعسات الهدى بسود، قم روف بي لا تسل ذيك الهدايب. يا صبحي الباهي ويا جبلة النود، يلي نفسك العود بالورد رايب. يلمتكي خصرك على لين العود، يترف لي سقياك ودق السحايب. عطني مواثيق بها وعد وعهود، وعاهدك ما ترد في يوم خايب. ميعادنا ميعادنا قطف عنقود، نقطف ثمر عشق من الشوق طايب. وخذني معك خذني بلا حد وحدود، وبعطيك من عندي عطايا الحبايب.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية. تتمنى هيئة الطرق والمواصلات لجميع الطلبة وأولياء الأمور والمدرسين عاما دراسيا آمنا ومليئا بالنجاحات.
3: وقبل لا ندخل في التفاصيل، نقولكم صباح الخير مع أكسجين، اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية، من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا، بالتعاون مع
4: تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبوظبي.
5: روائع عمان بانتظاركم مع دناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة. عيشوا أجواء الخريف في ظفار، أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 دناتا أو زوروا فرع دناتا للسفريات الأقرب إليكم.
6: دناتا خيرات أبكى.
7: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما، تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم، واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
0: الخليجية 1009.
1: ليباس علامة تجارية جديدة كليا للسيارات، تطلق لأول مرة في الإمارات العربية المتحدة. اسم جديد كليا وهوية جديدة كليا حصريا من خلال الغرير في سبتمبر القادم. تتميز السيارات بأنظمة أمان متطورة، هيكل فولاذي عالي المتانة، ما يصل إلى 10 وسائد هوائية، ونظام بطارية حاصل على تصنيف IP68، مصمم لتحمل فيضانات الشوارع وظروف الطرق القاسية. للمزيد www.lipassuae.com.

0: شورتكات شورتكات شورتكات على الخليجية. تاريخ 12 سبتمبر 400 مستمع محظوظ بينطلقون عبر طرق الجبال الساحرة في فندق أو إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. بانتظارهم افطار 5 نجوم، جوائز وفعاليات عائلية ممتعة، بالإضافة إلى ليلة في طبعا إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك بأن هناك فايز واحد، وبيحصل طبعا هذا الفايز المحظوظ على جائزة اللي هي 10,000 درهم، الرحلة الكبرى إلى حتى بالشراكة مع الوثبة للتأمين جامعة حمدان بن محمد الذكية وليباس من الغرير، وبدعم من الخليجية 1009. ما عليكم للاستماع إلى برامج الخليجية، وإن شاء الله تكون عندكم الفرصة للفوز بهذه الجائزة وتكونون ضمن 400 مستمع اللي بيكونون إن شاء الله في هذه الرحلة. انزين، طلبنا منكم تعطونا اسم منطقة تقع في دولة الإمارات تتبع أي إمارة من إمارات الدولة، ولكن بشرط أنها تبدأ بحرف الميم. ما شاء الله عليها مستمعتنا حصة الأنصاري، بعثت بكذا منطقة: مرغم، مدام، المزهر والممزر. مليحة من مستمعنا يحيى يوسف أيضا بعث بمويلح، مليحة، مويلح والمنامة. الجميل في هذه الفقرة أنها تعرفنا أحيانا على أسماء لمناطق نحن أول مرة يمكن نسمع عنها. أيضا رسالة من خديجة تقول مويلح في الشارجة. سعيد عبد الله يقول منطقة مسافي، أيضا مسافي من صاحب الرقم لنهاية 785. عندنا يحيى يوسف ما شاء الله عليه بعث بكذا اسم: لمويهات، الممزر، المدام، المجاز ومردف. أيضا مساك الله بالنور مستمعتنا ميرة المعصم تقول المزهر. على فكرة اليوم المنطقة اللي بنتكلم عنها ما ذكرتوها في مشاركاتكم، وشوي المنطقة يعني غير متداولة، خلنا نقول مو متداولة بكثرة مثل باقي المناطق. عموما بنتعرف عليها إن شاء الله في وقفتنا الجاية والأخيرة في فقرة اسم على مسمى. هل من منطقة خطرت على بالكم أو منطقة تعرفونها تبدأ بحرف الميم تتبع أي إمارة من إمارات الدولة؟ خبرونا عن أبرز هذه المناطق اللي خطرت على بالكم واللي تعرفونها على رقم الاسمس 4000، وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى.
1: حركة السير على الخليجية برعاية جزيرة ياس.
0: بالنسبة لحركة السير والطرقات الرئيسية في هذه الأثناء، حاليا شارع حصة وشارع مسقين بالاتجاه إلى شارع الخيل هناك كثافة مركبات. عندنا كثافة مركبات بالاتجاهين على شارع الخيل من أمام دبي هيلز مول بالاتجاه إلى منطقة غدير الطير. بالرجوع إلى شارع الاتحاد الزحمة لا تزال مستمرة وتبدأ من نفق ديرة سيتي سنتر بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. كذلك بالنسبة لشارع ند الحمر بالاتجاه إلى إمارة الشارجة ازدحام وكثافة في المركبات. لا تزال كذلك كثافة المركبات مستمرة على شارع الشيخ محمد بن زايد وتبدأ من أمام مردف سيتي سنتر. بالنسبة للطرقات الرئيسية الأخرى في مدينة دبي، فالحركة طبيعية وانسيابية، ودائما أتمنى أنكم تلتزمون بقواعد السير والمرور حفاظا على سلامتكم وسلامة الآخرين.
2: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
0: أحلام الأمل نسمعها وياكم في هذه اللحظات بصوت الفنان ميحد حمد، ونرجع بعد شوي. أيوة وصلتنا، وصلت المنطقة اللي بنتكلم عنها اليوم إن شاء الله في فقرة اسم على مسمى. بنتعرف عليها وأبرز ما فيها ولماذا سميت بهذا الاسم. منطقة في دولة الإمارات تبدأ بحرف الميم. مساكم خير وسعادة.

0: تردد لكن كل شيء حوله يتجدد.
1: الخليجية 1009 بحلة جديدة.
0: هذه عهود الخلالي
2: وهذا عبدالله المهيري.
0: تابعونا يوميا من الاثنين للجمعة من الساعة 7 إلى الساعة 10 صباحا
2: في برنامج 707.
1: وياكم اليازي عبيد بلتقيكم يوميا من الاثنين لليمعة من الساعة 2 إلى 5 العصر في برنامج لايف هاب.
2: لايف هاب،
1: أنا مريم الجسمي
3: وأنا سعد عبدالله، بنكون وياكم من الاثنين إلى الجمعة
1: من 5 إلى 8 المساء في برنامج وين وصلنا.
0: برامج جديدة، أصوات قريبة منكم، ومحتوى يواكب نبض الإمارات.
1: 31 أغسطس بداية فصل جديد في حكاية الخليجية 1009.
4: تابعونا.
5: مستقبلكم على وتيرتكم، تقدم لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية تعليم ذكي ومرن يناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس الماجستير والدكتوراه إلى جانب برامج التطوير المهني. أكثر من عقدين من الريادة في مدينة دبي وثقة مئات الآلاف من الدارسين. اعرفوا المزيد.
6: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلاناً تجريبياً. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا sintarahotelsresorts.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.
7: تألق مع لينكن وعد إلى عملك بكل فخامة. استمتع بتجربة قيادة ترتقي بكل لحظة مع أفييتر، نافيجيتر، نوتلس أو كورسير الفاخرة من لينكن. الدفعة الأولى علينا مع تأجيل القسط الأول حتى 2027. عقد صيانة وضمان لخمس سنوات أو 100,000 كيلومتر واشتراك لخمس سنوات في تطبيق لينكن الذكي. لينكن، رقي الفخامة الأمريكية. تفضل بزيارة أقرب معرض للطائر للسيارات أو بريمير موتورز اليوم أو تسوق عبر الإنترنت أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.

0: Take Sheikh Zayed Road. Go from Al Sukaim Road. Exit Al Falik Street. Take Al Asl Exit.
1: اسم علم سمى.
2: نرجع إلى فقرة اسم على مسمى، ولكن وصلتنا مشاركة من مستمعنا فيصل البلوشي، عودة إلى موضوعنا السابق عن السفر والرحلات والوجهات اللي أتواجدت فيها وكذلك السفرات السابقة، وتحديدا خلال أول 6 شهور من هذا العام. عليك السلام والرحمة يا فيصل. يقول سفراتي خلال هذه السنة، أبرز السفرات كانت إلى دولتين، بديت في تايلاند وبعدها طرت للمغرب، والحمد لله كانت إجازة جميلة. تايلاند تتميز بجمال الطبيعة والمغرب بكرم وأصالة شعبها. يقول وايد استانست ورجعت الحمد لله بطاقة إيجابية وقلب مليء بالذكريات. هذه النقطة المهمة في كل سفرة وكل رحلة، يعني وكل وجهة يعني نحب نقضي فيها وقتنا، نرجع بطاقة إيجابية، نرجع بروح جميلة وذكريات حلوة ناخذها من هذا المكان، وكذلك يعني تلازمنا لفترة طويلة. إنزين، بالنسبة للوجهات وكذلك المناطق تحديدا اللي تقع في دولة الإمارات وتبدأ بحرف الميم، بخيت الكتبي مساك الله بالخير يا بخيته، تقول المرموم، عندنا ميرة تقول المنيعي، ميدان من صاحب الرقم لنهايته 75، عندنا خالد محمد يقول مويلح والمدام، مردف والمزهر والمرموم، مصفوت في إمارة عجمان من مستمعتنا هاجر، محمد السعد يقول منطقة مربح في إمارة الفجيرة، ميدان في دبي من صاحب الرقم لنهايته 275، مصفوت ومزيرع مليحة ومسافي من ميرة الشحي، عندنا حمدة تقول منطقة مربح ومرغم، مصفوت أيضا من أحد المتابعين أبو عبد الله يقول مدينة المرفأ، وهي تابعة لإمارة أبوظبي وتقع على البحر وعبارة عن مرفأ كبير كانت تقف السفن فيه. أيضا مساك الله بالنور شمة محمد تقول المرموم والمويجعي، المرفأ أيضا من أحد المتابعين. عندنا ميرة الشحي، تحية لك يا ميرة، مصفوت والمبزرة من شيخه الظاهري، مساك الله بالنور يا فاطمة، فاطمة الشامسي تقول مصفوت في عمان، مدحة في الفجيرة، ومعيذر في راس الخيمة. أيضا عندنا رسالة من أحد المتابعين يقول منطقة المزهر في مدينة دبي. أنزين، اليوم ناخذكم ونروح إلى إمارة عجمان. هذه المنطقة تسمى أرض الجمال، الطبيعة والتاريخ، وتعتبر واحدة من أهم الوجهات اللي تسعى حكومة عجمان إلى تطويرها وجعلها بيئة ريفية سياحية، وفي نفس الوقت تحافظ على هويتها وبيئتها الطبيعية. منطقة مصفوت. منطقة مصفوت سميت بهذا الاسم نسبة إلى طبيعتها وموقعها الجغرافي بين الجبال الشاهقة، وكأنها مصفوتة أي مضغوطة ومحاطة بالمرتفعات، وهذه الجبال فرضت طوق من الحماية الطبيعية ضد الأعداء لمنعهم من الوصول إليها بسهولة، لذلك سميت مصفوت بهذا الاسم. نختم برنامجنا بهذه الفقرة، فقرة اسم على مسمى، ونقول شكرا لكل من تابعنا وتواصل ويانا اليوم في شورت كات. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء وياكم الساعة 16:00 اليوم اخترت لكم محطة غنائية رائعة، قديمة شوي ولكن محطة غنائية جميلة ومميزة للفنان راشد الماجد، أهديها للجميع. كنت وياكم مريم الجسمي، ومع ألف سلامة.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: تعزية بعدك الشين واشوف عذالي تجيك وتهني دام الهجر والشوق والحزن قاسين ليتك علينا يا حبيبي اتحني يكفيك فني عن فنون المحبين كم مرة استطربت والفن فني كنت أتأنى من فراقك معي لين طولت بفراقك ومات التأني وكان الخطأ منك مسامحك هالحين وكان الخطأ مني وش تريد مني
1: أشعار في الساعة على الخليجية
2: أشعار فزاع على الخليجية
3: الخليجية 1009
4: الوثبة للتأمين حماية كاملة مع تأمين السيارات الصحة المنازل السفر الجتسكي وتأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية اشتر تأمينك الآن عبر الموقع الإلكتروني awnic.com الوثبة للتأمين
5: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول وسنصمم لك إعلانا تجريبيا احجز جلستك الآن عبر سينما rsvp.com
6: تبي تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنويا أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنويا ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216 تطبق الشروط والأحكام
7: النداء الأخير لجميع الأهالي هذه فرصتكم الأخيرة للاستفادة من عرض إجازة الأطفال مجاناً على جزيرة ياس قبل انطلاق العام الدراسي
8: الأطفال دون 12 عاماً يقيمون ويأكلون الوجبات مجاناً في فنادق جزيرة ياس ويستمتعون بدخول مجاني طوال الصيف إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية استثنائية بما في ذلك عالم فيراري ياس ووتر وورلد وعالم وورنر براذرز وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي لا تدعوا هذه الفرصة فوتكم. احجزوا الآن حصرياً عبر yasisland.com
4: جامعة حمدان بن محمد الذكية أكثر من عقدين من الخبرة في التعليم الذكي والمرن أكثر من 438 متعلم عبر المسارات الأكاديمية والمهنية والتعلم مدى الحياة برامج بكالوريوس ماجستير ودكتورة معتمدة للمزيد زوروا الموقع الإلكتروني hbmsu.ac.ae
9: الجو جوكم

0: صوت بلا صورة.
1: وضعت القيادة العامة للشرطة دبي منظومة متكاملة لإدارة الطوارئ والأزمات التي تدعم من خلالها المهام الميدانية وكذلك المهام المحلية والخارجية.
2: خلال 5 أعوام من 2021 إلى 2025 بلغت قيمة حركة الشحنات الإنسانية من وإلى دبي نحو 1.25 مليار دولار أمريكي عبر أكثر من 12800 معاملة جمركية.
3: افتتحت بلدية دبي جسر جديد في حديقة مشرف الوطنية كجزء من توجهنا لتطوير المساحات العامة وتحويلها لوجهات متكاملة تدعم جودة الحياة وتشجع الناس على الرياضة والحركة. الجسر يربط أجزاء مسار الدراجات الجبلية بشكل متواصل وأكثر أمان، بحيث يقدر الدراج يكمل مساره بدون ما يوقف أو يعبر طريق المركبات.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي العناوين: حاكم الشارقة يصدر مرسوما أميريا باعتماد الهيكل التنظيمي العام لهيئة مطار الشارقة الدولي. وزيرة التربية والتعليم تعلن عن توجهات ومسجدات

0: العام الدراسي الجديد. إسرائيل تصاعد ضد الأونروا، وديمقراطيو الشيوخ الأمريكي يطالبون نتنياهو بكبح العنف ضد الفلسطينيين.
1: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
0: من ARN أحييكم في هذه الساعة، أنا عامر النقيب أقدم لكم
1: الأخبار من شبكة ARN.
0: إلى تفاصيل نشرتنا الإخبارية هذه، أهلا بكم. أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لهيئة مطار الشارقة الدولي، ونص المرسوم على أن يعتمد الهيكل التنظيمي العام لهيئة مطار الشارقة الدولي، ويصدر المجلس التنفيذي بقرارات من الهيكل التنظيمي التفصيلي للهيئة والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم، بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية للهيئة بما يتفق مع اختصاصاتها، واستحداث أو دمج أو إلغاء أي وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام. أعلنت وزارة التربية والتعليم جاهزية المنظومة التعليمية لانطلاق العام الدراسي 2026-2027، مؤكدة استكمال جميع الاستعدادات الأكاديمية والإدارية والتشغيلية والفنية بما يضمن بداية عام دراسي سلس في مختلف مدارس الدولة. هذا وأعلنت معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم خلال الإحاطة الإعلامية الخاصة بمستجدات العام الدراسي الجديد عن حزمة من التوجهات والإجراءات الجديدة، منها إلغاء الواجبات المنزلية لطلبة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني بما يراعي الخصائص النمائية للطلبة في مرحلة الطفولة المبكرة، بالإضافة أيضا إلى تقنين استخدام الأجهزة الإلكترونية. وقالت معالي سارة الأميري في حديث خاص لمركز أخبار ARN:
2: في سياسة إعادة استخدام الأجهزة في الصفوف الدراسية في 4 مواد أساسية لطلبة الصف السادس، سيتم استخدام الأوراق والقلم والكتب للدراسة، وهذا بناء على دراسة قامت فيها وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي 2025-2026 على عينة من الطلبة لقياس مدى التحسن في عدم استخدام الأجهزة في هذه الفصول الدراسية. أريد أكرر اليوم الطلبة بعدهم يتعلمون على مادة الذكاء الصناعي ومادة استخدام التكنولوجيا في المواد الأخرى التي يتم تطبيقها في نطاق الطلاب.
0: استقبل مطار دبي الدولي 31.5 مليون مسافر في الأشهر الستة الأولى من عام 2026، في ظل استمرار عودة الساعة التشغيلية لشركات الطيران وتزايد الطلب خلال الربع الثاني، وذلك عقب واحدة من أكثر البيئات التشغيلية تحديا في تاريخ المطار. ماجد الجوكر الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي تحدث لمركز أخبار ARN حول ذلك.
3: عمل مطار دبي الدولي خلال النصف الأول من عام 2026 مع 31.5 مليون مسافر، رغم فترة اتسمت بتحديات تشغيلية استثنائية واضطرابات في حركة الطيران والمجال الجوي الإقليمي، شهدنا تعافيا قويا ومتسارعا خلال الربع الثاني مع ارتفاع حركة المسافرين شهرا بعد شهر بالتزامن مع عودة الساعة التشغيلية واستجابة الطلب على السفر. وكان يناير الشهر الأكثر ازدحاما خلال النصف الأول، حيث استقبلنا 8.7 مليون مسافر، وبلغ متوسط الحركة نحو 5.3 مليون مسافر شهريا، أي ما يقارب 175,000 مسافر يوميا. لكن الأهم من الأرقام هو ما تعكسه من مرونة منظومتنا التشغيلية وقوة التعاون مع شركائنا ضمن مجتمع المطار 1DXB، وهو ما مكننا من الحفاظ على استمرارية العمليات والربط الجوي العالمي في ظل ظروف استثنائية. واليوم مع استمرار شركات الطيران في استعادة ساعتها وعودة حركة العبور، ندخل النصف الثاني من العام من موقع أقوى وأكثر مرونة، ولدينا ثقة كبيرة في قوة الطلب على السفر وفي مواصلة دبي تعزيز مكانتها كواحدة من أهم مراكز الطيران والربط الجوي في العالم.
0: في محلياتنا أيضا، حصلت دائرة الشارقة الرقمية على جائزة الإنجاز المتميز في نظم المعلومات الجغرافية. حليمة الكندي موظفة تنفيذ نظم معلومات جغرافية في الدائرة تحدثت لمركز إخبار ARN حول الفوز بهذه الجائزة.
4: وتقدير لمشروع يقدم نموذجا عمليا لكيفية توظيف البيانات والتقنيات الرقمية في دعم جاهزية الإمارة. فالمشروع يتيح محاكاة سيناريوهات مختلفة لهطول الأمطار وتحليل تأثيراتها المحتملة على الطرق والبنية التحتية والمرافق الحيوية، بما يمنح الجهات الحكومية رؤية استباقية تساعدها على التخطيط وتحديد الأولويات واتخاذ القرارات بكفاءة أكبر. وأهمية مشروع مدى لمحاكاة مياه الأمطار تكمن في أننا لا ننتظر الحدث حتى نتعامل معه، بل نستخدم ونوظف البيانات المكانية لفهم السيناريوهات المحتملة والاستعداد لها مسبقاً. وهذا هو الأثر الذي نسعى إليه ضمن استراتيجية الشارقة للتحول الرقمي 2026-2028، في أن تتحول البيانات والتقنيات الحديثة إلى أدوات تدعم القرار وتعزز التكامل الحكومي.
1: الأخبار من شبكة ARN.
0: نواصل هذه النشرة الإخبارية. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف ولاية النيجر في وسط جمهورية نيجيريا الصديقة، وأسفر عن مقتل واختطاف عشرات الأشخاص. حث أعضاء في الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على كبح العنف الذي يرتكبه المستوطنون في الضفة الغربية، بالإضافة إلى الاعتقالات الجماعية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة. اعتبرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا اقتحام القوات الإسرائيلية لمركز قالانديا للتدريب المهني في القدس الشرقية غير مقبول ومثيرا للقلق البالغ، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لحماية المركز وضمان استمرار خدماته. هذا وأعقب الاقتحام تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعمل ضد الوكالة بكل الوسائل المتاحة، مؤكدا أن حكومته لن تسمح لها بمواصلة نشاطها. لكن استهداف مركز مهني يستقبل نحو 350 طالبا فلسطينيا سنويا يتجاوز المبنى والخدمات التي يقدمها، ليرتبط بملف اللاجئين الفلسطينيين وبصراع طويل مع الذاكرة والرواية، فضلا عن الحسابات الأيديولوجية والانتخابية داخل إسرائيل. يواصل الجيش الإسرائيلي اليوم تنفيذ غاراته وقصف مدفعي وعمليات تفجير على مناطق متفرقة في جنوب لبنان، حيث قصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة بني حيان، وقام الجيش الإسرائيلي بعمليات تجريف في البلدة، فيما سجل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي على علو منخفض فوق منطقة الزهراني. في أخبار العالم أيضا، أدانت سوريا دخول وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بصورة غير شرعية إلى أراضيها وتجاوزها الحدود الدولية، مؤكدة أن ذلك يشكل انتهاكا سافرا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها. إلى ملف آخر، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم إن قوات بلاده ضربت 16 هدفا في روسيا، بما في ذلك منشآت نفطية ومرافق لوجستية. وعلى الجهة الثانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن القوات التابعة لها تمكنت من السيطرة على بلدتين في مقاطعتي سومي وزاباروجيا. ختاما بالعودة إلى الدولة مع أحوال الطقس، حيث هطلت أمطار الخير اليوم على مناطق عدة في الدولة، ومنها مصيلي في المنطقة الوسطى وأيضا على المنطقة الشرقية. بهذا الخبر أنهي هذه النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
1: الأخبار من شبكة ARN.
5: ست المساء على ساعة الخليجية.
6: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
7: 1009 الخليجية.
5: دوت خليجي على الخليجية 1009.
8: مساكم ورد وسعادة وراحة بال، ما تغيب عن بالكم مستمعينا. مرحبا بكم وحياكم الله، معاكم اليازي وبكون وياكم على مدار الثلاث ساعات إن شاء الله في برنامج دوت خليجي، اللي من خلاله راح أتكلم عن مواضيع متنوعة وكل شيء يهمكم. طبعا أهم شيء أني أستقبل مشاركاتكم من خلال الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. لكن خلونا نطلع هذا الفاصل الغنائي وبرجع لكم بعد الأغنية إن شاء الله مع أول موضوع لنا لليوم.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: خلونا نتعرف على درجات الحرارة في عواصمنا الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيهم 42 31، المنامة 38 33، الدوحة 41 33، الكويت 39 33، مسقط 34 30، وأخيرا الرياض 44 31.
0: هو الخليج على الخليجية. دوت خليجي على الخليجية 1009.
2: ومستمرة معكم مستمعينا وفي أول ساعة لنا من برنامج دوت خليجي. الحين السماعات صارت من الأشياء اللي تقريبا ما نستغني عنها يوميا، سواء كانت في الدوام أو في النادي أو نحن أو حتى ونحن مسافرين، حتى يوم نبغي مثلا ناخذ لنا شوية هدوء بعيد عن الحشرة والأصوات اللي حوالينا، نلبس سماعتنا نسمع اللي نباه يعني شو ما كان. وعشان شي يوم أني نختار سماعة جديدة، الموضوع مو بس صوتها حلو ولا لا، نسمع منها عدل ولا لا، في أشياء ثانية تفرق مثل الراحة، عزل الأصوات، وبعد البطارية، وبعد وضوح المكالمات. الحين أنا بتكلم عن يعني خلنا نقول سماعة جديدة نزلت اللي هي سوني، والحين بتحتفل بعشر سنوات من سلسلة الألف إكس. نزلوا سماعة جديدة بتقنيات متطورة وذكاء اصطناعي. شوفوا نحن وين وصلنا، حتى في السماعات دخلوا فيها الذكاء الاصطناعي. خبروني، هذا سؤالي لكم مستمعين، يوم تشترون سماعة جديدة شو أهم شيء بالنسبة لكم في السماعة؟ استقبل مشاركاتكم على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. يوم تشترون سماعة جديدة شو أهم شيء بالنسبة لكم، أو يعني شو اللي لازم تكون متوفرة فيها هاي السماعة عشان تشترونها؟ وخلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق مع مشاركاتكم.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا طول احتسافي يا حزني والكدر، قالوا الصبر الكافي وين يفيد الصبر، وش حيلة اللي لافي على غوص الغزر، من فارق الأولافي غايص موي البحر، لو من عذلني شافي أخدوده والنحر، إن كان سوى صافي وعن لومته يعذر، قفى عني وطافي ربي البيد ونفر، ربي البيد ونفر، يا رب يا لطافي غثني ضاق المفر، أصارع المدافي وابكي دمعي حمر، عقب العرب لشرافي شربي الصافي كدر، عيني الهم ذرافي تجري صفر عصر.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: واحد صفر صفر تسعة، الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
1: مع فورد الجديدة مشاوير المدرسة صارت أسهل. اختر من فورد إكسبلورر، إيفرست، روس أو تيريتوري واستمتع بالقيادة مع أحدث التقنيات الذكية لفترة محدودة. نسدد عنك الدفعة الأولى مع تأجيل القسط الأول حتى 2027، بالإضافة لعقد صيانة وضمان لخمس سنوات أو 100,000 كيلومتر واشتراك لخمس سنوات في تطبيق فورد. استعد، انطلق فورد. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض للطاي للسيارات بريمير موتورز اليوم، أو تسوق عبر موقع الإنترنت، أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
2: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف ابو ظبي الاسلامي وحول راتبك بتحصل ارباح متوقعه توصل الى 5.55 سنويا، او افتح حساب التوفير غنى بارباح متوقعه توصل الى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصه للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae او حمل تطبيق اديب موبايل او اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
3: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، معكم في كل خطوة. اكتشفوا تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيتسكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. زوروا الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.

0: دوت خليجي على الخليجية 1009.
1: يا هلا بكل من انضم لنا في برنامجنا دوت خليجي، مسي عليكم بالخير. سؤالي كان لكم يوم تشترون سماعة جديدة، شو أهم شيء بالنسبة لكم أو شو المواصفات المهمة بالنسبة لكم عشان تشترون هذه السماعة الجديدة؟ وصلتني المشاركات من عندكم. مريم تقول الراحة بالنسبة لي، لأن ألبس السماعة ساعات طويلة، فإذا كانت ثقيلة أكيد أني ما بكمل فيها. أما عبير تقول أنا أهم شيء عندي المكالمات، فأبغي حتى لو كنت في كوفي أو مكان مزدحم الطرف الثاني يسمعني بوضوح، يعني أتفضل العزل. أما مستمعتنا أو مستمعنا اللي نهاية رقمه 4424 يقول ما أحب كل شوي أشحن السماعة، أبغيها أتكمل وياي اليوم كله. أكيد يتكلم عن الإيربود اللي لازم تنشحن. أما مستمعنا محمد يقول أنا أهم شيء عندي عزل الإزعاج، خصوصا في الطيارة أبغي ألبس السماعة وأنسى اللي حولي. يسعد لي جوك يا محمد، أهم شيء في الطيارة، صدق والله في الطيارة نبى نستمتع. أنا أحب ألبس سماعتي أقعد، لازم لازم لازم حلال الجامعة أكون أقعد أتمنظر بالجو والسحاب من فوق، عقب أخذ لي قيلولة صغيرة شو ما كانت، عقب ننزل وجهتنا وين رايحين. مستمرة وياكم مستمعينا، خلونا أطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.

0: 1-0-0-9.
1: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
2: الليلة غير
1: أفراح. الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
2: ما بيزعل ما بيحزن، يلا ترسولي لعيك.
3: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
4: مع فورد الجديدة مشاوير المدرسة صارت أسهل. اختر من فورد إكسبلورر، إيفرست، تروس أو تيريتوري واستمتع بالقيادة مع أحدث التقنيات الذكية لفترة محدودة. نسدد عنك الدفعة الأولى مع تأجيل القسط الأول حتى 2027، بالإضافة لعقد صيانة وضمان لخمس سنوات أو 100,000 كيلومتر واشتراك لخمس سنوات في تطبيق فورد. استعد، انطلق فورد. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض للطاير للسيارات أو بريمير موتورز اليوم، أو تسوق عبر موقع الإنترنت أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
5: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط، واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
6: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم زيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

الخليجي على الخليجية 1009. خلوني أخبركم أكثر عن سماعات سوني ألف إكس الجديدة اللي نزلوها واللي تجسد 10 سنوات من تطوير سوني لسماعاتها وتقنيات الصوت. أول شيء التصميم، السماعة مصنوعة من مزيج من المعدن المصقول والجلد النباتي، وزنها تقريبا 320 جرام، لكن الوزن موزع بطريقة تخليها مريحة على الرأس حتى لو لبستوها فترات طويلة. واللي يميزها أن فيها عزل الإزعاج، السماعة فيها معالجين يشتغلون مع بعض ويحللون الأصوات اللي من حولكم بشكل لحظي، يعني سواء كنتوا في الطيارة أو في القطار أو في كوفي في حشرة أو حتى في الشارع، السماعة ممكن أنها تتكيف مع المكان وتحاول تعزل لكم الأصوات اللي حولكم. صراحة وايد حلوة التقنية. وبعدها يعني في تقنية أن يعني استخدموا في تقنية الذكاء الاصطناعي أن تحسن جودة الملفات الصوتية المضغوطة وتخلي تفاصيل الصوت أوضح. وبعد حتى المكالمات خلوا الذكاء الاصطناعي موجود، فالسماعة تركز على صوتكم وتعزل الإزعاج اللي حوالينكم عشان الطرف الثاني يسمعكم بشكل أوضح. الله يا سوني الله. وطبعا التحكم فيها باللمس ومن تطبيق سوني ساوند كونكتد. وشو بعد تقدرون تتحكمون في إعدادات الصوت وتعدلونها على ذوقكم. أما البطارية، تعالوا لأهم فقرة، البطارية أنها بتتم وياكم 24 ساعة مع تشغيل عزل الإزعاج، يعني حول 32 ساعة بدونه. يعني إذا ما شغلتوا بتطول لكم 32 ساعة، أما إذا شغلتوا عزل الإزعاج بتتم لكم يوم كامل 24 ساعة. وإذا نسيتوا أنكم تشحنونها ومستعيلين تطلعون، فبخمس دقايق تعطيكم شحن تقريبا مال ساعة ونص استخدام انتو تحتاجونها، يعني اكيد مو باكثر من ساعة ونص اذا بتطلعون مثلا الجيم وغيره. يعني واضح ان السماعات الجديدة ما عادت بس حق ان نسمع اغاني، صارت اذكى وتتكيف ويانا ومع المكان اللي نحن فيه. مستمرة معاكم مستمعينا، خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.

0: التردد لكن كل شيء حوله يتجدد.
1: الخليجية 1009 بحلة جديدة.
2: هذه عهود الخلاني
3: وهذا عبد الله المهيري.
2: تابعونا يوميا من الاثنين للجمعة من الساعة 7 إلى الساعة 10 صباحا
3: في برنامج 707.
1: وياكم اليازي عبيد، بلتقيكم يوميا من الاثنين لليمعة من الساعة 2 إلى 5 العصر في برنامج لايف هاب.
3: لايف هاب،
1: أنا مريم الجسمي
4: وأنا سعد عبدالله، بنكون وياكم من الاثنين إلى الجمعة
1: من 5 إلى 8 المساء في برنامج وين وصلنا.
0: برامج جديدة، أصوات قريبة منكم، ومحتوى يواكب نبض الإمارات.
1: 31 أغسطس بداية فصل جديد في حكاية الخليجية 1009.
5: تابعونا
1: 1-0
6: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
7: 25 عاما من التميز وجائزة صنعت تاريخ الإعلام العربي. تحتفي جائزة الإعلام العربي بيوبيلها الفضي بعد أكثر من 82 ألف مشاركة. رسخت الإبداع والاحترافية وكرمت أبرز الصحفيين والإعلاميين وصناع المحتوى من الخليج إلى المحيط. إذا كنت صاحب قصة تستحق أن تروى أو تجربة تستحق التكريم، فهذه فرصتك. سجل الآن وكن جزءا من الحدث ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي. للتسجيل زور dpc.org.ae.
8: جديد الفنان وليد الشامي، قدر قدر.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: صوت بلا صورة.
1: وضعت القيادة العامة للشرطة دبي منظومة متكاملة لإدارة الطوارئ والأزمات التي تدعم من خلالها المهام الميدانية وكذلك المهام المحلية والخارجية.
2: خلال 5 أعوام من 2021 إلى 2025 بلغت قيمة حركة الشحنات الإنسانية من وإلى دبي نحو 1.25 مليار دولار أمريكي عبر أكثر من 12800 معاملة جمركية.
3: افتتحت بلدية دبي جسر جديد في حديقة مشرف الوطنية كجزء من توجهنا لتطوير المساحات العامة وتحويلها لوجهات متكاملة تدعم جودة الحياة وتشجع الناس على الرياضة والحركة. الجسر يربط أجزاء مسار الدراجات الجبلية بشكل متواصل وأكثر أمان بحيث يقدر الدراج يكمل مساره بدون ما يوقف أو يعبر طريق المركبات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. أعلنت دائرة المالية في حكومة دبي ودبي الرقمية تفعيل شبكة الدفع الوطنية J1 على منصة سداد دبي في خطوة تدعم استراتيجية دبي اللانقدية التي تستهدف رفع نسبة المعاملات اللانقدية في القطاعين الحكومي والخاص إلى 90% بحلول نهاية العام الحالي، وتعزز تكامل حلول الدفع الوطنية مع منظومة الخدمات الحكومية الرقمية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تعاني من تضخم يصل إلى 300%.

0: مشيرا إلى أن العملة الإيرانية أصبحت بلا قيمة. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستحقق انتصارا كبيرا على إيران قريبا، مؤكدا أن القوات الأمريكية دمرت 22 قاربا إيرانيا خلال الليلة الماضية. أفاد المتحدث باسم الكريملين ديميتري بيسكوف اليوم بأن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA جون راتكليف زار موسكو أمس لإجراء مباحثات مع الاستخبارات الروسية، ولكنه لم يلتقي الرئيس فلاديمير بوتين. حث أعضاء بالحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على كبح جماح العنف الذي يرتكبه مستوطنون في الضفة الغربية والاعتقالات الجماعية للفلسطينيين التي تقوم بها قوات الأمن الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. قال سانتوش بانتا رئيس مجلس السياحة في نيبال اليوم إن نحو 384 سائحا بينهم أكثر من 290 أجنبيا صاروا في عداد المفقودين إثر وقوع فيضان ضخم. ختاما، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقا وجنوبا بعد الظهر، يصاحبها سقوط أمطار والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحيانا مع السحب مثيرة للغبار. ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار من شبكة ARN.

0: سبع المساء على دانة الأثير ومساء الخير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.

0: الخليجي على الخليجية 1009.
1: مرحبا بكم مستمعين وفي ساعتنا الثانية من برنامج دوت خليجي مع اليازية. الحين نحن في فترة أو في مرحلة نودع فيها أشد أيام الصيف حرارة، ونستقبل موسم سهيل. الله يا سهيل، متولهين يا سهيل متولهين على موسم السهيل، الموسم اللي كان أهلنا الأوليين يترقبونه، لأن بالنسبة لهم علامة على بداية تغير الأجواء وانكسار حدة الحر تدريجيا. وسهيل مو بس مجرد نجم يظهر في السماء، لا، ارتبط عنده يعني عند أهل الإمارات والخليج بمواسمهم وأسفارهم، سواء كانت في البحر أو في الزراعة، وحتى بأمثالهم وحساباتهم للطقس. وسؤالي لكم، شو أول شيء يخطر في بالكم يا مستمعينا يوم تسمعون طلع سهيل؟ الحين يقولوا لكم طلع سهيل، يا جماعة طلع سهيل. استقبل مشاركاتكم على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. شو أول شيء يخطر في بالكم يوم تسمعون طلع سهيل؟ خلوني أطلع هذا الفاصل وراجع لكم، راح أقرأ مشاركاتكم بعد هذا الفاصل.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: خلونا نتعرف على درجات الحرارة في عواصمنا الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيهم 42 31، المنامة 38 33، الدوحة 41 33، الكويت 39 33، مسقط 34 30، وأخيرا الرياض 44 31.
0: هو الخليج على الخليجية. دوت خليجي على الخليجية 1009.
2: مستمرة معاكم مستمعينا ونمسي عليكم بالخير. سؤالي كان لكم، شو أول شيء يخطر في بالكم يوم تسمعون طلع سهيل؟ عبير تقول بالنسبة لي سهيل يعني أن الجو بيبدأ يتغير شوي شوي، وأحلى شيء يوم نحس أن الصبح والليل صاروا ألطف. صراحة كلنا متولهين لأنه خلاص نبى الشتاء. ولا شو رايكم؟ ومستمعنا محمد يقول اول ما اسمع سهيل اقول خلاص قربنا، يعني بنرتاح من الحر والرطوبه ونبدا نخطط للكشتات. الله والله حتى انا مشتاقه حق كشتات الشتاء اللي انت مو عندك شيء، الله الجو حلو بطلع بسير اي مكان عادي، أدلة القهوة معايا وأسير أخدم قهوة هناك ولا شاي في أي بقعة وين ما كانت، بس إن الأجواء تكون حلوة. وحمد يقول السهيل عندي يعني بداية العد التنازلي للشتاء، وأول شيء أفكر فيه الطلعات والبر. الله يا طلعات البر والشتاء، يعني هالاثنين كومبينيشن رائع جدا جدا جدا. لازم تستقبل مشاركاتكم مستمعينا على سؤالي شو أول شيء يخطر في بالكم يوم تسمعون طلع سهيل على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. واطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: يقول المحبة وش لو غابوا الأحباب، لو غابوا الأحباب. وقول الجسد من غير نبض وشعور وروح، يقول النهار يغيب وش موقفك لا غاب. أقول إن رضيت اسكت يصير السكوت البوح. يقول الستر سمعة وفعل وذكر وثياب. أقول المحب من الوله والسهر مفضوح. يقول أنت قايل لي بسافر بدون عتاب. أقول إيه قبل أضيع في وجهك المملوح، قبل تبدي الإعجاب وبادلك الإعجاب،
3: وبادلك الإعجاب.
2: قبل تاخذ إحساسي وقلبي عبث وتروح،
3: تروح تروح تروح.
2: قبل ينفتح لك بين عوج الحنايا باب ويبقى على طاريك طول العمر مفتوح. قبل لا توهق فيك الصادق الكذاب،
3: الصادق الكذاب.
2: قبل لا تحطم منك يا المخطي المسموح. قبل لا تعلقني وترحل بدون أسباب. قبل لا تعلمني أعد السنين جروح. قبل يتبعك وانت التمادى جفا وغياب. قصيدي ودمع عيوني وصوتي المبحوح. يا ليت الزمن يرجع وحسب الجفاك حساب. وعد ما تعلق فيك وانساك قبل تروح.
0: أشعار على الخليجية.
1: على الخليجية. أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
4: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة. تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. تألق مع لينكن وعد إلى عملك بكل فخامة. استمتع بتجربة قيادة ترتقي بكل لحظة مع أفييتر، نافيجيتر، نوتلس أو كورسير الفاخرة من لينكن. الدفعة الأولى علينا مع تأجيل القسط الأول حتى 2027. عقد صيانة وضمان لخمس سنوات أو 100,000 كيلومتر واشتراك لخمس سنوات في تطبيق لينكن الذكي. لينكن، رقي الفخامة الأمريكية. تفضل بزيارة أقرب معرض للطائر للسيارات أو بريمير موتورز اليوم، أو تسوق عبر الإنترنت، أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
5: مسيرتك المهنية في تطور مستمر، فهل أنت مستعد لخطوتك القادمة؟ في جامعة ميدلسكس دبي طور خبرتك ووسع أفاقك مع برامج الدراسات العليا بما فيها ماجستير إدارة الأعمال والماجستير التخصصية، واحصل على درجة بريطانية في دبي منذ أكثر من 21 عاما. نساعد المهنيين على تحويل طموحاتهم إلى خطوات نحو النجاح. لا تنتظر فرصتك القادمة، كن مستعدا لها. قدم طلبك الآن وابدأ دراستك في سبتمبر 2026.
6: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً. أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
7: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزري دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا sintarahotelsresorts.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.
8: روائع عمان بانتظاركم مع دناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة. عيشوا أجواء الخريف في ظفار أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 دناتا أو زوروا فرع دناتا للسفريات الأقرب إليكم.

0: دوت خليجي على الخليجية 1009.
1: ومع دخول موسم سهيل بتبدأ ملامح التغير تظهر تدريجياً، مو بمعناته أن الحر بيختفي من باكر، لا، لكن حدته بتبدأ تنكسر شوي شوي، وخصوصاً في الليل، خصوصاً في الليل وفي ساعات يعني أول الصبح. وكلنا نعرف أن أهالينا الأوليين يعتمدون على النجوم عشان يعرفون تغير الفصول والمواسم، ومن أشهرها نجم السهيل اللي كان يعني أول ما يظهر بالنسبة لهم علامة مهمة في حساب المواسم. وسهيل له طبعا مكانة خاصة في الموروث الشعبي الخليجي، وارتبط بالمقولة المعروفة اللي تقول إذا طلع سهيل لا تأمن السيل ولا تلمس التمر بالليل. الله، وفي إشارة إن تغيير الموسم واقتراب فترة الأمطار ونضج التمور، يعني صح صراحة نحن الرطب كلناه وخلصنا، الحين بينضج ويعني خلاص من الرطب يتحول لتمر، وموسم الأمطار الحين نحن في موسم أمطار الروايح. الله، والله الأجواء وايد بتكون حلوة مع الشتاء، خلاص أنا والهانة على الشتاء، يعني من اليوم نقدر نقول أن العد التنازلي للأجواء الأحلى بدأت، وإن شاء الله قريب نقول يا مرحبا بالبرد والكشتات. لازلت مستمرة وياكم مستمعينا، خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.

0: تانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.
1: نفس التردد لكن كل شيء حوله يتجدد.
0: الخليجية 1-0-0-9 بحلة جديدة.
1: هذه عهود الخلاني
2: وهذا عبدالله المهيري.
1: تابعونا يوميا من الاثنين للجمعة من الساعة 7 إلى الساعة 10 صباحا
2: في برنامج 7 on 7.
0: وياكم اليازي عبيد بلتقيكم يوميا من الاثنين لليمعة من الساعة 2 إلى 5 العصر في برنامج لايف هاب.
2: لايف هاب،
0: أنا مريم الجسمي
3: وأنا سعد عبدالله، بنكون وياكم من الاثنين إلى الجمعة
0: من 5 إلى 8 المساء في برنامج وين وصلنا.
1: برامج جديدة، أصوات قريبة منكم، ومحتوى يواكب نبض الإمارات.
0: 31 أغسطس بداية فصل جديد في حكاية الخليجية 1-0-0-9.
1: تابعونا.
2: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
0: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
4: تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبوظبي.
5: مسيرتك المهنية في تطور مستمر، فهل أنت مستعد لخطوتك القادمة؟ في جامعة ميدلسكس دبي طور خبرتك ووسع أفاقك مع برامج الدراسات العليا بما فيها ماجستير إدارة الأعمال والماجستير التخصصية، واحصل على درجة بريطانية في دبي. منذ أكثر من 21 عاما نساعد المهنيين على تحويل طموحاتهم إلى خطوات نحو النجاح. لا تنتظر فرصتك القادمة، كن مستعدا لها. قدم طلبك الآن وابدأ دراستك في سبتمبر 2026.
6: روائع عمان بانتظاركم مع دناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة. عيشوا أجواء الخريف في ظفار أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 دناتا أو زوروا فرع دناتا للسفريات الأقرب إليكم.
7: دناتا خيرات أبكى.
8: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
9: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.

دوت خليجي على الخليجية 1009. رحلة الطريق الكبرى إلى حتى رجعت من جديد. يوم السبت 12 من سبتمبر بينطلق 400 مستمع. وين بيكونون؟ محظوظين، وراح يعبرون طرق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم، في إفطار 5 نجوم وفعاليات عائلية وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من هذا كله، بيرجع أحد المستمعين لبيته بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. الرحلة الكبرى إلى حتى بالشراكة مع الوثبة للتأمين وجامعة حمدان بن محمد الذكية ولباس من الغرير، وبرعاية إعلامية من الخليجية 1009.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: سفاح صوته كان وما زال، والفرقة تلوع مزيج من روح الشباب وحكمة الرجل الكهل. صوته على ركض الشباب كان يعلق فالسموع. زمان يوم الركض ناموسه مياتية بس سهل، حنا نعرف ان القناعة تجعل الشخص القنوع يشعر بانه يمتلك ما لا ملك غيرها. فهل نستخلص العبرة رغم حجم التفاوت في الطبوع، وان الامل مثل الهلال ان غاب لا بدها يهل. كن كابلال ابو الرباح اللي رفض ظل الخنوع، ولا تكن مهما تكون المغريات ابو جهل.
0: اشعار

مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم، برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد. من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلاناً تجريبياً. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: صوت بلا صورة.
1: وضع عدد القيادة العامة لشرطة دبي منظومة متكاملة لإدارة الطوارئ والأزمات التي تدعم من خلالها المهام الميدانية وكذلك المهام المحلية والخارجية.
2: خلال 5 أعوام من 2021 إلى 2025 بلغت قيمة حركة الشحنات الإنسانية من وإلى دبي نحو 1.25 مليار دولار أمريكي عبر أكثر من 12800 معاملة جمركية.
3: افتتحت بلدية دبي جسر جديد في حديقة مشرف الوطنية كجزء من توجهنا لتطوير المساحات العامة وتحويلها لوجهات متكاملة تدعم جودة الحياة وتشجع الناس على الرياضة والحركة. الجسر يربط أجزاء مسار الدراجات الجبلية بشكل متواصل وأكثر أمان بحيث يقدر الدراج يكمل مساره بدون ما يوقف أو يعبر طريق المركبات.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: دبي تفعل جي 1 في المدفوعات الحكومية وتستهدف 90% معاملات لا نقدية بنهاية 2026. الإمارات تدين الهجوم الذي استهدف دورية لقوات حفظ السلام بجنوب السودان. بوتين للشرع موسكو ترفض الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من مركز أخبار ARN فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. أعلنت دائرة المالية في حكومة دبي ودبي الرقمية تفعيل شبكة الدفع الوطنية جي 1 على منصة سداد دبي في خطوة تدعم استراتيجية دبي اللانقدية التي تستهدف رفع نسبة المعاملات اللانقدية في القطاعين الحكومي والخاص إلى 90% بحلول نهاية العام الحالي، وتعزز تكامل حلول الدفع الوطنية مع منظومة الخدمات الحكومية الرقمية. ونفذت أول معاملة حكومية باستخدام جي 1 من خلال خدمة التبرع لدبي العطاء بعد استكمال دبي الرقمية اختبارات التشغيل والتأكد من جاهزية سداد دبي لمعالجة عمليات الدفع عبر بطاقات الشبكة بكفاءة واعتمادية وأمان. وتعد جي 1 منظومة بطاقات الدفع الوطنية لدولة الإمارات وتديرها شركة الاتحاد للمدفوعات التابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وطورت لتوفير منظومة دفع وطنية

0: آمنة وفعالة مع إتاحة استخدام بطاقاتها عبر نقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي ومنصات التجارة الإلكترونية. أعلنت معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم خلال الإحاطة الإعلامية الخاصة بمستجدات العام الدراسي 2026-2027 عن حزمة من التوجهات والإجراءات الجديدة، منها إلغاء الواجبات المنزلية لطلبة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني، بما يراعي الخصائص النمائية للطلبة في مرحلة الطفولة المبكرة وتقنين استخدام الأجهزة الإلكترونية. وقالت معالي سارة الأميري في حديث لمركز أخبار ARN
1: في سياسة إعادة استخدام الأجهزة في الصفوف الدراسية في 4 مواد أساسية لطلبة الصف السادس، سيتم استخدام الأوراق والقلم والكتب للدراسة، وهذا بناء على دراسة قامت فيها وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي 2025-2026 على عينة من الطلبة لقياس مدى التحسن في عدم استخدام الأجهزة في هذه الفصول الدراسية. ورد أكرر اليوم الطلبة بعدهم يتعلمون على مادة الذكاء الصناعي ومادة استخدام التكنولوجيا في المواد الأخرى التي تم تطبيقها في نطاق الطلاب.
0: وفي إطار تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية لترسيخ منظومة اجتماعية متكاملة ومستدامة، أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي مبادرة العودة للمدارس للعام الدراسي 2026-2027 بهدف توفير المستلزمات المدرسية الأساسية والأجهزة اللوحية للطلبة من أبناء الأسر المستحقة في الإمارة وتهيئتهم لبدء العام الدراسي بثقة واستقرار. حول ذلك تحدثت لمركز الأخبار ميثا الشامسي المدير التنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي في هيئة تنمية المجتمع بدبي.
2: مع بداية السنة الدراسية الجديدة أطلقت هيئة تنمية المجتمع بالتعاون مع منصة جود وأوقاف دبي مبادرة العودة للمدارس، واللي من خلالها قدرنا ندعم أكثر من 1000 طالب وطالبة من أبناء الأسر المستحقة من خلال توفير الاحتياجات الأساسية للمدرسة من المستلزمات الدراسية والأجهزة اللوحية كدعم للأسرة، وكانت في أجواء ثقافية وترفيهية عشان يبتدون السنة الدراسية بكل ثقة وتفاؤل. ودعم التعليم هو تمكين حقيقي ومستدام، لأن لما نستثمر في الطالب اليوم نحن نستثمر في مستقبله ومستقبل أسرته، وهذا يتماشى مع توجهات الحكومة الرشيدة ومع أجندة دبي الاجتماعية اللي تضع الإنسان والأسرة في قلب التنمية وتؤكد أن الأسرة القوية والمستقرة هي أساس المجتمع. وفي النهاية نتمنى لجميع الطلبة سنة دراسية جديدة مليئة بالنجاح والتميز والإنجازات، وإن شاء الله نشوفكم دوم من المتفوقين والمبدعين.
3: الأخبار من شبكة ARN.
0: أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الذي استهدف دورية لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في ولاية جونغلي بجنوب السودان، وأسفر عن مقتل جنديين من قوات حفظ السلام وإصابة آخرين. وأكدت وزارة الخارجية أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذا الهجوم الآثم ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار. وجددت الوزارة التأكيد على إدانة الإمارات الشديدة للهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام والتي تعد انتهاكا للقانون الدولي ولقرار مجلس الأمن رقم 2802. وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة ومع الدول المشاركة فيها، مؤكدة دعمها للجهود الدولية الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار والسلام وتقديم العون الإنساني في مناطق النزاع. كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا وللأمم المتحدة وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم اتصالا هاتفيا مع الرئيس السوري فلاديمير بوتين، بحث خلاله الجانبان العلاقات الثنائية بين سوريا وروسيا وسبل تطويرها، إلى جانب تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفق ما أورده الرئاسة السورية. ووفق البيان أكد بوتين خلال الاتصال دعم بلاده لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، مشددا على رفض روسيا للاعتداءات الإسرائيلية والانتهاكات التي تمس السيادة السورية. كما تناول الاتصال مستجدات الأوضاع في المنطقة، حيث أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور وتعزيز قنوات التواصل بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة. أفاد المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف اليوم بأن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA جون راتكليف زار موسكو أمس لإجراء مباحثات مع الاستخبارات الروسية، ولكنه لم يلتقي الرئيس فلاديمير بوتين. وجاءت الزيارة وسط تكثيف الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، ما أدى إلى ارتفاع عدد القتلى المدنيين في ظل تعثر محادثات السلام التي ترعاها الولايات المتحدة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تعاني من تضخم يصل إلى 300%، مشيرا إلى أن العملة الإيرانية أصبحت بلا قيمة. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستحقق انتصارا كبيرا على إيران قريبا، مؤكدا أن القوات الأمريكية دمرت 22 قاربا إيرانيا خلال الليلة الماضية. ألقاكم في الجولة الإخبارية القادمة.
3: الأخبار من شبكة ARN
4: الخليجية، كانت الأثير 1-0-0-9 ثمان هي الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير.
5: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
3: كانت الأثير
4: 1-0-0-9
3: الخليجية
4: دوت خليجي على الخليجية 1-0-0-9.
6: مرحبا بكم مستمعينا في ساعتنا الثالثة من دوت خليجي، ومسي عليكم بالخير. تخيلوا تطلبون سيارة من التطبيق وتوصل لكم وتركبون وتتحرك في شوارع دبي من دون سايق، شو رايكم؟ اللي كان قبل سنوات نشوفه في افلام المستقبل اليوم صار واقع ونعيشه في دبي، مع توسع خدمات مركبات الاجره ذاتيه القياده ودخول مركبات ابولو جو بالكامل من دون سائق الى الخدمه عبر اوبر في مناطق محدده في دبي. جربتوا هاي الخدمة ولا لا؟ عني أنا صراحة ما جربتها. سؤالي لكم يا مستمعينا، لو طلبتوا أوبر ووصلتكم سيارة من دون سائق بتركبون ولا لا؟ أستقبل مشاركاتكم على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1-0-0-9، أو إذا كانت عندكم تجربة مع السيارة من دون سائق اكتبوها لنا، خلونا نقرأ مشاركاتكم مع بعض على الاسمس مثل ما قلت لكم، أو اسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني. لو طلبتوا أوبر وصلتكم سيارة من دون سائق نهائي، هل بتركبون ولا لا؟ أو لكم تجربة مع السيارة بدون سائق؟ خلونا نقرأ مشاركاتكم. نطلع هذا الفاصل وراجعين لكم بعد دقائق.
3: 1-0-0-9

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: هو الخليج،
2: هو الخليج
1: على الخليجية.
3: خلونا نتعرف على درجات الحرارة في عواصمنا الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيهم 42 و 31، المنامة 38 و 33، الدوحة 41 و 33، الكويت 39 و 33، مسقط 34 و 30، وأخيرا الرياض 44 و 31.
1: هو الخليج على الخليجية. دوت خليجي على الخليجية 1009.
0: ويا هلا بكل من انضم لنا في برنامجنا دوت خليجي وعبر إدانة الأثير. سؤالي كان لكم، لو طلبتوا أوبر ووصلتكم سيارة من دون سائق نهائيا، فتركبون ولا لا؟ أو خبروني تجربتكم مع يعني السيارة بدون سائق. وصلتني مشاركات. محمد يقول أنا بركب أكيد، بالعكس متحمس أجربها، وخصوصا أن دبي دائما سباقة في هاي الأشياء. أما مستمعنا راشد يقول بركب، بس أول 10 دقائق أكيد عيوني بتكون على الشارع أكثر من السيارة نفسها، وتجربة تستاهل. شيخة مستمعتنا شيخة تقول أنا بلغي الرحلة، أحب يكون في سايق، أحس بالأمان أكثر لين أشوف الناس جربوها فترة. عادي شيخة، نحن يعني خلاص لازم نواكب التطور اللي نحن فيه، وذكاء اصطناعي وروبوتات وغيره. يعني الحين نحن وصلنا الفضاء، الحين يعني صراحة أنا عن نفسي بخوض هاي التجربة. أحب أكون قاعدة ومرتاحة وحد يوصلني ويبني عادي، حتى لو كان بدون سايق. أنا متأكدة يعني احنا هني ما يعني ما بيطلقون شيء الا اذا كانوا متاكدين منه، والله الحافظ صراحه. ومريم تقول بصراحه اول مره يمكن اخاف شوي، خصوصا يوم اشوف كرسي السايق فاضي، بس عقب يمكن اتعود. هو صراحه يعني انا ما الومكم، انه بيكون الشيء شوي غريب وشيء جديد عليكم ومش متعودين عليه، بس go ahead، روحوا خوضوا التجربة. بالعكس أحسها تجربة وايد حلوة. لازلت مستمرة معكم مستمعينا، واستقبل مشاركاتكم على سؤالي لو طلبتوا أوبر وصلتكم السيارة وكانت من دون سايق، هل بتركبون ولا لا؟ أو لكم تجربة مع أنكم طلعتوا رحلة بسيارة لكن من دون سايق، على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.

0: في ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا نوخذ لو دريت بحالة المشتاق إن كان محملك ما شله من بلاده. يا نوخذ ما يمد الغوص للأعواد متمكنة في ضميره وضايع فواده. الغوص سكرة وأنا بسكرة الأشواق ما ياخذ الغوص مني نقص وزيادة. خل شراعك ترى قلبي أنا خفاق مثل الشراع ورياح البعد تعتاده. أهوال هذا البحر في مويه الغراق يهون وأهوال شوقي دوم وقاده. في ظلمة القوة يوم أن علي ضاق صدري وشيبي الإذا من التعب كاده. ذكرت لي حسنها به يسفر الأعماق اللي لجلها المخيف المخبر ارتاده. يا نوخذ لو من أحصانك حل وثاق بعدي وألفي على من سمني بعاده. لها في فوادي على طول اللي يشتاق والنفس لهل هواها دوم ودانا. والنفس لهل هواها دوم ودانا.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على

0: 9.
1: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: شنط المدرسة، الدفاتر، الأقلام، العصاير، الفواكه، وجبات خفيفة، خلاص خلصنا.
3: زين، كم بيطلع الحساب؟
4: أبوي لا تشيل هم، موسم المدارس التعاونية للاتحاد هاي السنة غير، مزايا أكثر وتوفير أكثر، خصومات لين 50% على المواد الغذائية وكل احتياجات المدرسة، وجوائز يومية، لابتوبات، تابلت، ساعات ذكية، اشتراكات أندية رياضية وإقامات فندقية، وكل أسبوع فرصة تفوز بمليون نقطة تميز، وبعد عندك فرصة تفوز بسيارتين من سيارات جي تور تي وان.
5: تعاونية الاتحاد، وما كنتوا قريبين منكم.
6: مسيرتك المهنية في تطور مستمر، فهل أنت مستعد لخطوتك القادمة؟ في جامعة ميدلسكس دبي طور خبرتك ووسع أفاقك مع برامج الدراسات العليا بما فيها ماجستير إدارة الأعمال والماجستير التخصصية، واحصل على درجة بريطانية في دبي منذ أكثر من 21 عاما. نساعد المهنيين على تحويل طموحاتهم إلى خطوات نحو النجاح. لا تنتظر فرصتك القادمة، كن مستعدا لها. قدم طلبك الآن وابدأ دراستك في سبتمبر 2026.

0: دوت خليجي على الخليجية 1009.
1: والخبر اليوم أن دبي تواصل توسعتها في عالم التنقل الذاتي القيادة، ومركبات أبولو جو التابعة لشركة بايدو أصبحت متاحة للركاب عبر منصة أوبر في مناطق محددة من دبي، وهي مركبات تعمل بالكامل من دون سائق. والمركبة المستخدمة هي RT6 وتعتمد على الذكاء الاصطناعي وتقنيات استشعار متقدمة، بتضم أكثر من 40 مستشعراً بينهم أنظمة ليدار ورادارات وكاميرات تساعد على قراءة الطريق والتعامل مع الإشارات والتقاطعات والمشاة والمركبات. يعني لا تحاتون، اللي بيجرب تجربة راح تكون جميلة صراحة. يعني أنا بعد اليوم إن شاء الله راح أجرب. والتجربة مو بس مشروع مستقبلي، دبي أعلنت أن أسطول الروبو تاكسي وصل حاليا إلى 144 مركبة، ما شاء الله ما شاء الله، منها 48 قيد التشغيل الفعلي، والخدمة تنفذ تقريبا 50 رحلة يوميا، وصلت نسبة رضا المتعاملين إلى 97%. الله، يعني الناس راضية ومستانسة صراحة. لا ضروري نجرب، ضروري. ومن بداية البرنامج لين اليوم يعني قطعت مركبات الروبو تاكسي في دبي أكثر من 4 ملايين كيلومتر، ونفذت 7613 رحلة للركاب. يا سلام. وكل هذا يدخل ضمن أهداف دبي الأكبر، إنه 25% من إجمالي رحلات التنقل في الإمارة بتكون ذاتية القيادة بحلول 2030. يعني بعد كم من سنة أن يكون عندك سايق في السيارة هو شيء اللي بيصير غريب، مو بالعكس. وحين خبروني جاهزين تركبون سيارة تمشي بروحها ولا لا؟

0: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير، أفراح وخير،
0: الجمهور هو السالفة. بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
1: ما بيزعل ما بيحزن، يلا ترسولي العين.
2: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
3: مسيرتك المهنية في تطور مستمر، فهل أنت مستعد لخطوتك القادمة؟ في جامعة ميدلسكس دبي طور خبرتك ووسع أفاقك مع برامج الدراسات العليا بما فيها ماجستير إدارة الأعمال والماجستير التخصصية، واحصل على درجة بريطانية في دبي منذ أكثر من 21 عاما. نساعد المهنيين على تحويل طموحاتهم إلى خطوات نحو النجاح. لا تنتظر فرصتك القادمة، كن مستعدا لها. قدم طلبك الآن وابدأ دراستك في سبتمبر 2026.

0: الخليجي على الخليجية 1009.
1: وبشي مستمعينا وصلنا لنهاية برنامجنا وفي دقائقنا الأخيرة من برنامج دوت خليجي. شكرا لكل من سمعنا وشارك ويانا اليوم. كنت وياكم أنا اليازي عبيد وفي برنامج دوت خليجي ومن إذاعة الخليجية 1009. استمريت وياكم على مدار 3 ساعات وتكلمنا فيها عن مواضيع متنوعة. شكرا لكم مرة ثانية على مشاركاتكم، أسعدتوني. ملتقين إن شاء الله على خير باكر وبنفس التوقيت، وربي يحفظكم.

0: نفس التردد لكن كل شيء حوله يتجدد.
1: الخليجية 1009 بحلة جديدة.
0: هذه عهود الخلائي
2: وهذا عبد الله المهيري.
0: تابعونا يوميا من الاثنين للجمعة من الساعة 7 إلى الساعة 10 صباحا
2: في برنامج 707.
1: وياكم اليازي عبيد، بلتقيكم يوميا من الاثنين لليمعة من الساعة 2 إلى 5 العصر في برنامج لايف هاب.
2: لايف هاب،
1: أنا مريم الجسمي
3: وأنا سعد عبدالله، بنكون وياكم من الاثنين إلى الجمعة
1: من 5 إلى 8 المساء في برنامج وين وصلنا.
0: برامج جديدة، أصوات قريبة منكم، ومحتوى يواكب نبض الإمارات.
1: 31 أغسطس بداية فصل جديد في حكاية الخليجية 1009.
0: تابعونا.
4: أشعار في الساعة.
5: أشعار في الساعة.
4: على الخليجية.
3: أشعار في الساعة. على الخليجية.
6: الله أكبر منك يا فتنة دبي، حالتك المزيون ما هيبة حالة، ناس تقول إن الغزالة هي اللي لها عليك من الوصايف دلالة، وناس تقول إن الضبي أقرب شوي في وقفته في لفتته في انفعاله، وأنا رغم آراءهم ودية النية حاول أشرح كل راينا الحالة. يا صار بين أمك وبين الضبي شيء، وربي وهبك من الوصايف جماله، ولا أبوك في لحظة الطيشة والغي سوى علاقة عابرها مع غزالة
7: مع غزالة مع غزالة مع غزالة.
6: عموما إن كان السبب ذيك أو ذي، يا كبر حظ اللي جذبك الوصالة
7: يا كبر حظ اللي جذبك الوصالة.
4: أشعار في الساعة.
5: أشعار في الساعة.
4: على الخليجية.
3: أشعار فزاع على الخليجية.
0: واحد صفر صفر تسعة، أجمل المنوعات الغنائية.
8: يا راحة النفس وأمراضي، ويا عنسي اللي أتبعها
1: الأغاني الخليجية بدون توقف على

0: صوت بلا صورة.
1: في سياسة إعادة استخدام الأجهزة في الصفوف الدراسية في 4 مواد أساسية لطلبة الصف السادس، سيتم استخدام الأوراق والقلم والكتب للدراسة، وهذا بناء على دراسة قامت فيها وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي 2025-2026 على عينة من الطلبة.
2: عمل مطار دبي الدولي خلال النصف الأول من عام 2026 مع 31.5 مليون مسافر، رغم فترة اتسمت بتحديات تشغيلية استثنائية واضطرابات في حركة الطيران والمجال الجوي الإقليمي، شهدنا تعافيا قويا ومتسارعا خلال الربع الثاني.
3: مركبة العزم تم تسميتها كناية على منخفض العزم اللي صار السنة الماضية. طبعا المركبة مصممة بنظام دفع رباعي، وهذا النظام يسمح للمركبة أنها تتجه للبلاغات في المناطق الوعرة والمناطق الضحلة وأيضا في المناطق الجبلية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: قائد الحرس الوطني يلتقي مدير الأمن العام الأردني. الإمارات تتضامن مع نيبال وتعزي في ضحايا الفيضانات. الأمم المتحدة تحذر من تدهور الأوضاع في غزة والضفة الغربية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من مركز أخبار ARN فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. التقى سعادة اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري قائد الحرس الوطني خلال زيارته الرسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية اللواء الدكتور عبيد الله المعيطة مدير الأمن العام الأردني، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين الجانبين. وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير التعاون في المجالات الأمنية والتدريبية، إلى جانب تبادل الخبرات بما يخدم تطوير القدرات وتعزيز كفاءة العمل الأمني. أعلنت معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم خلال الإحاطة الإعلامية الخاصة بمستجدات العام الدراسي 2026-2027 عن حزمة من التوجهات والإجراءات الجديدة، منها إلغاء الواجبات المنزلية لطلبة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني بما يراعي الخصائص النمائية لطلبة في مرحلة الطفولة المبكرة، وتقنين استخدام الأجهزة الإلكترونية. وقالت معاليها في حديث لمركز الأخبار:
1: في سياسة إعادة استخدام الأجهزة في الصفوف الدراسية في 4 مواد أساسية لطلبة الصف السادس، سيتم استخدام الأوراق والقلم والكتب للدراسة، وهذا بناء على دراسة قامت فيها وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي 2025-2026 على عينة من الطلبة لقياس مدى التحسن في عدم استخدام الأجهزة في هذه الفصول الدراسية. ورد أكرر اليوم الطلبة بعدهم يتعلمون على مادة الذكاء الصناعي ومادة استخدام التكنولوجيا في المواد الأخرى التي يتم تطبيقها في نطاق الطلاب.
4: في إطار تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية لترسيخ منظومة اجتماعية متكاملة ومستدامة، أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي مبادرة العودة للمدارس للعام الدراسي 2026-2027 بهدف توفير المستلزمات المدرسية الأساسية والأجهزة اللوحية للطلبة من أبناء الأسر المستحقة في الإمارة. حول ذلك تحدثت لمركز الأخبار ميثا الشامسي المدير التنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي في هيئة تنمية المجتمع بدبي.
5: مع بداية السنة الدراسية الجديدة أطلقت هيئة تنمية المجتمع بالتعاون مع منصة جو

0: وأوقاف دبي مبادرة العودة للمدارس، واللي من خلالها قدرنا ندعم أكثر من 1000 طالب وطالبة من أبناء الأسر المستحقة من خلال توفير الاحتياجات الأساسية للمدرسة من المستلزمات الدراسية والأجهزة اللوحية كدعم للأسرة، وكانت في أجواء ثقافية وترفيهية عشان يبتدون السنة الدراسية بكل ثقة وتفاؤل. ودعم التعليم هو تمكين حقيقي ومستدام، لأن لما نستثمر في الطالب اليوم نحن نستثمر في مستقبله ومستقبل أسرته، وهذا يتماشى مع توجهات الحكومة الرشيدة ومع أجندة دبي الاجتماعية اللي تضع الإنسان والأسرة في قلب التنمية، وتؤكد أن الأسرة القوية والمستقرة هي أساس المجتمع. وفي النهاية نتمنى لجميع الطلبة سنة دراسية جديدة مليئة بالنجاح والتميز والإنجازات، وإن شاء الله نشوفكم دوم من المتفوقين والمبدعين.
1: الأخبار من شبكة ARN.
2: أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الذي استهدف دورية لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في ولاية جونغلي بجنوب السودان، وأسفر عن مقتل جنديين من قوات حفظ السلام وإصابة آخرين. وأكدت وزارة الخارجية أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذا الهجوم الآثم ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار. وأعربت الوزارة عن تضامن الإمارات الكامل مع قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة ومع الدول المشاركة فيها، مؤكدة دعمها للجهود الدولية الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار والسلام وتقديم العون الإنساني في مناطق النزاع. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية، والتي أسفرت عن وفاة وإصابة وفقدان العشرات من الأشخاص وألحقت أضرارا جسيمة. وأكدت وزارة الخارجية أن دولة الإمارات تعرب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهل ضحايا وإلى جمهورية نيبال وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين. في ذات الملف، قال مسؤول في الشرطة في نيبال اليوم إن فرق الإنقاذ انتشلت 22 جثة بعد فيضانات عارمة في مناطق على الحدود مع التبت، وانهارت على ما يبدو كتلة من الوحل والصخور في نهر عند الحدود الجبلية بين نيبال ومنطقة التبت الصينية اليوم، مما أدى إلى فيضانات كارثية على الجانب النيبالي أسفرت عن سقوط العديد من القتلى وفقدان مئات السياح. وذكرت وسائل إعلام محلية أن وزير الخارجية النيبالي شيشير خانال أبلغ البرلمان اليوم بأن تقارير أولية تشير إلى أن زلزالا وقع في المنطقة ربما تسبب في انهيار جليدي أدى إلى الفيضانات. وقال مجلس السياحة في نيبال إن ما لا يقل عن 384 شخصا في عداد المفقودين في المنطقة، بينهم 105 هنود و93 نيباليا و3 أمريكيين و12 بريطانيا. حذر المنسق الخاص للأمم المتحدة بالإنابة لعملية السلام في الشرق الأوسط رمزي الأكبروف من تصاعد التوترات وتعمق حالة عدم اليقين في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأكد الأكبروف في أحاطة قدمها لمجلس الأمن اليوم أن وقف إطلاق النار في غزة لا يزال هشاً، فيما تتواصل الغارات الإسرائيلية وتتدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في القطاع والضفة الغربية برمتها. وقال الأكبروف إن تحسين الظروف المعيشية في غزة يتطلب تجاوز مرحلة الإغاثة الطارئة الحالية لإعادة تشغيل الأنظمة والخدمات الأساسية، وخاصة الصرف الصحي وإدارة النفايات ورعاية الصحية وسبل كسب العيش واستعادة إمدادات الكهرباء وتشغيل محطة كهرباء غزة والسماح بإدخال الوقود وزيت المحركات على نطاق واسع. وفيما يتعلق بالضفة الغربية، وصف الأكبروف الوضع بأنه خطير، محذرا من استمرار هجمات المستوطنين على الفلسطينيين مع غياب شبه كامل للمساءلة، وشدد على ضرورة مطالبة إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال بتنفيذ التزاماتها بحماية السكان المدنيين ومحاسبة مرتكبي أعمال العنف. حث أعضاء بالحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على كبح جماح العنف الذي يرتكبه مستوطنون في الضفة الغربية والاعتقالات الجماعية للفلسطينيين التي تقوم بها قوات الأمن الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. كما ناشدوا رئيس الوزراء الإسرائيلي تكثيف التحقيقات في مقتل 9 مواطنين أمريكيين قالوا إنهم قتلوا على يد مستوطنين أو قوات الأمن في الضفة الغربية منذ عام 2022. ختام النشرة المسائية، إلى اللقاء.
1: الأخبار من شبكة ARN الخليجية 1009.
3: الساعة 9 في استديوهات الخليجية، ومساكم خير.
4: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
3: 1009
5: جمهوري يقول يا حمدان سمعنا، اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليك انك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالالحاني.

0: لو كل طير في جناحه ريشه اهل السقاره تعرف الصيروم وتميزه عن غيرهم نوصافه
1: لو كلها فوق الجبال تحوم
0: ان شافته ما تلتفت في غيره وان سامت

bizarre. الشوق في دبي، مثل الشوق في لندن، لهلهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: خلونا نتعرف على درجات الحرارة في عواصمنا الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيهم 42 31، المنامة 38 33، الدوحة 41 33، الكويت 39 33، مسقط 34 30، وأخيرا الرياض 44 31.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: تزعل وراضيك وتلذذ بتزعيلك، تبي الصراحة؟ أنا مجنون زعلاتك، لا قمت تبعد وأنا قرب ودني لك وامسك طرف غترتي ومش دمعاتك. تزعل وراضيك وتلذذ بتزعيلك، تبي الصراحة؟ أنا مجنون زعلاتك، يا حلو لبعدت وأنا قرب ودني لك وامسك طرف غترتي ومش دمعاتك. تبدي تعاتب وأنا كل انتباهي لك، ما اسمعك شو تقول، انا عيني على اشفاتك، وتعيد حكيك وتفرك حيل منديلك، وتخالطت صادق حروفك بوناتك، وحاول ارضيك ما ادري منين انا بديلك، واحتار واذكرك في بعض زلاتك، واسمعك ما كتبته بك واغنيلك، طارق كلي تحبه واكثر سكاتك، واستسمحك واعذرك، واسمعك واشكيلك، واتلهف البسمتك وارد ضحكاتك، يسرقني الوقت ولا يمديني أحجيلك كلام يلي تحفظته لشوفاتك، وقت الوعد فات وعيوني تراعيلك، وقفيت وشغلت قلبي بالتفاتاتك، عيني على خطوتك والقلب يدعيلك، الله يحفظك من الحاسد وشماتك. تزعل وراضيك وتلذذ بتزعيلك، تبي الصراحة؟ أنا أعشق كل حالاتك.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
4: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على الخليجية. 1009 السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على الخليجية 1009 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، وليباس من الغرير.
5: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهماً فقط، واحصلوا على مجموعة مدرسية مجاناً. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهماً فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
1: الخليجية
6: دانت الأثير 1-0-0-9.

0: ردت لكن كل شيء حوله يتجدد.
1: الخليجية 1009 بحلة جديدة.
2: هذه عهود الخلاني
3: وهذا عبدالله المهيري.
2: تابعونا يوميا من الاثنين للجمعة من الساعة 7 إلى الساعة 10 صباحا
3: في برنامج 7 on 7.
1: وياكم اليازي عبيد بلتقيكم يوميا من الاثنين لليمعة من الساعة 2 إلى 5 العصر في برنامج لايف هاب.
3: لايف هاب،
1: أنا مريم الجسمي
4: وأنا سعد عبدالله، بنكون وياكم من الاثنين إلى الجمعة
1: من 5 إلى 8 المساء في برنامج وين وصلنا.
0: برامج جديدة، أصوات قريبة منكم، ومحتوى يواكب نبض الإمارات.
1: 31 أغسطس بداية فصل جديد في حكاية الخليجية 1009.
0: تابعونا.

0: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، معكم في كل خطوة. اكتشفوا تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيتسكي، تأشيرة الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. زوروا الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
0: النداء الأخير لجميع الأهالي، هذه فرصتكم الأخيرة للاستفادة من عرض إجازة الأطفال مجاناً على جزيرة ياس قبل انطلاق العام الدراسي. الأطفال دون 12 عاماً يقيمون ويأكلون الوجبات مجاناً في فنادق جزيرة ياس، ويستمتعون بدخول مجاني طوال الصيف إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية استثنائية، بما في ذلك عالم فيراري ياس ووتر وورلد وعالم وورنر براذرز وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. لا تدعوا هذه الفرصة تفوتكم. احجزوا الآن حصريا عبر yasisland.com.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: جرحت قلب الغرام وزدت في عنادك، تبغي الصراحة ترى ما كان له داعي. من 4 شهور كثر الصد وش فادك، ما غير حرضت طول الليل لخضاعي، طيرت الأشواق من مرفاك وبلادك، وذبلة رسايلك ما جاني بها ساعي. يا زين تتوقع ان اللي حصل زادك؟ بالعكس، ما زاد كله زاد فوجاعي. اللي محيرني انك في الزعل عادك، للشك والهرجة الواشين تنصاعي. ليكون شي في بالك صاير مرادك، اخاف قاعد تفكر تلوية اذراعي. هذا ولا الحلم سولفها على رقادك، وشلون تبغي تسويها وانا واعي؟ لو دمعتك سولفت لكبود حسادك، كان الرعية تقيم قيمة الراعي. من 4 شهور وانت مطول عنادك، اسمع ترى صدق ما للي حصل داعي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
0: 1-0

رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد. عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل

0: 10 الساعة على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.

ما أنكر ولا في عذري يكفيني سوى إني أحبك حيل وإني دايما إنسان. أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني يطول الوقت ما أخطي، وإذا أخطيت كل شي بان.

يا هاجري ذبلت عقبك الرياحين والقلب حسه في ضلوعي يدافر هاك الشقا وارسم على الجرح جرحين وخلى المسافر يلتحق بالمسافر

0: 1009.
1: يا من ذكرني ما تذكرت منسي، ذكرت من عد النجوم وقبضها. أنا الذي لو تلمس الريح خمسي كان السحاب أرخى العبات ونفضها، كان السحاب أرخى العبات ونفضها. هذا الشجن حرثي والأحلام غرسي، وقصيدتي يبطي الزمن ما نقضها.

0: لا يجرح
1: لا يجرح
0: مرود الأثمد عيونك يعلم منك لا خليت ولا عدمت خطها في عيني وبنقلها لجفونك لو يقولون العرب عني غرمت وش يفيد العقل والدنيا بدونك كم تبعت العقل لكني ندمت دمت دمت دمت خلهم لي يعذلوني ويعذلونك لأنت منهم سالم ولا أنا سلمت يا ما

0: والخليج على الخليجية.
1: خلونا نتعرف على درجات الحرارة في عواصمنا الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيهم 42 31، المنامة 38 33، الدوحة 41 33، الكويت 39 33، مسقط 34 30، وأخيرا الرياض 44 31.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: كلما عرضت لي بحل الكلام، شف نظراتك بنظراتي تذوب، تلتقي النظرات من قبل السلام، ونظرتك تسبق على مك القلوب. انت لي دخلتني بحر الغرام، بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام، وقلبي اللي راح بيدينك لعوب. شفت سهم الموت من تحت اللثام، فاتنات الرمش والطرف الجذوب، وعذابي منك يا سيد الأرام، يا عذاب الروح يا الغر اللعوب. وجبين مثل براق الغمام، أو قمى شمس تحيه للغروب. إن سألت الحال في الحال العدام، وانت تدري الحب سلال القلوب، وانت تدري الحب سلال القلوب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
3: الخليجية.

0: الخليجية.
1: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

0: 1-0-09.
1: شعور المرة الأولى يجيك
2: جلسة على دانة الأثير.
3: على دانة الأثير
0: 1-0-09.
4: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
5: الليلة غير أفراح.
4: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1-0-09.
6: ما بيزعل ما بيحزن، يلا ترسولي العين.
7: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 أغسطس للإقامة حتى 30 سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورتس.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.

0: تردد لكن كل شيء حوله يتجدد.
1: الخليجية 1009 بحلة جديدة.
2: هذه عهود الخلالي
3: وهذا عبد الله المهيري.
2: تابعونا يوميا من الاثنين للجمعة من الساعة 7 إلى الساعة 10 صباحا
3: في برنامج 707.
1: وياكم اليازي عبيد، بلتقيكم يوميا من الاثنين لليمعة من الساعة 2 إلى 5 العصر في برنامج لايف هاب.
3: لايف هاب،
1: أنا مريم الجسمي
4: وأنا سعد عبد الله، بنكون وياكم من الاثنين إلى الجمعة
1: من 5 إلى 8 المساء في برنامج وين وصلنا.
0: برامج جديدة، أصوات قريبة منكم، ومحتوى يواكب نبض الإمارات.
1: 31 أغسطس بداية فصل جديد في حكاية الخليجية 1009. تابعونا.

0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: طير المحبة كفخ يا ضامرة السرجوف، وعلى طول ضلوع صدر اللي يبيك أوكر. لو تنكر ان قلبك المرهف علي ملهوف، وتسأل القلب قال القلب لا تنكر، تشكر على البسمة اللي نارها في الجوف، أما على الصد والهجران ما تشكر. بنات آدم وحواء من عنود النوف، واللي ليا عرضت جمالها يسكر. مقارنة بالذي تمتلكه من وصوف، بيني وبينك صراحة الشيء ما يذكر. بنات آدم وحواء من عنود النوف، واللي إلى عرضت جمالها يسكر. مقارنة بالذي تمتلكها من وصوف، بيني وبينك صراحة الشيء ما يذكر. اترز لي منحر يدعو إلى المعروف، وتلد لي عين تنهاني عن المنكر. تمكر بعود تقاسيمه تخطف الشوف، وإذا سألتك تقول إن الغرام أمكر. الكر والفر للعاشق ما هو مألوف، وشلون تقدر تجيد الفر ولا الكر؟
0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.

من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من

0: 1009 الخليجية دانة الأثير.
1: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك.

0: صابر. من تكون انت تعذبني وسامح، من تكون انت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ظبي سارع، انت واحد بين آلاف العيون، ليش انا احبك وطيعك؟ من تكون
1: انت مثل ما انت على كثر ما مر، اغلى البشر ما حد يسواك عندي.
2: كانت الاثير
0: وهو القنص والهجن، واكون خيال واسهر على فنجان بن وهالي، واحب ظبي اكحل العين يفال، يشفيك شوفه من اريام الرمالي.

انحدر انغمت لا تلمر احتفظ ليطيح مرهونك وعن دموعك انحزنت أعرض خايف أغرق من بكى جفونك خايف أغرق من بكى جفونك 1-0-0-9

0: هو الخليج. هو الخليج على الخليجية.
1: خلونا نتعرف على درجات الحرارة في عواصمنا الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيهم 42 31، المنامة 38 33، الدوحة 41 33، الكويت 39 33، مسقط 34 30، وأخيرا الرياض 44 31.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: اكشف سنا خدك ونور به الليل وغطي بظلام الليل خصر معزل وابسم بثغر نسمته نفحة الهيل فيه البرد من ردم سحبه منزل لون اللهب في وجنتك ويل والويل لا من حرقني قمت فيك اتغزل دايم من ارهاف الشفايف مباليل ترياق سم الشوق منها تبزل وجسم الحرير بنفحة الناسم يميل تجاوبه الاطراف لامن تخزل ماخذ من الاعجاب جمله وتفصيل احلف بربي والكتاب المنزل يا غايتي ومناي وكل المحاصيل قلبي علشانك من الغيد عزل جيتك على غفله وقعت بمحابيل ورميتني يوم اغلب الناس عزل والوصل منك نط زهر الاكاليل من يدك مفروش وتناثر على الزل هواك ومشيلك بعطف وتبجيل ولا لغيرك لا حشاء ما تنزل مدام خدك صدق شارك بعد ليل طالبك تحرق لجل فيك اتغزل
1: على الخليجية
2: في أضخم موسم سينمائي شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com
3: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى و1000 نقطة بعد الثانية و2000 نقطة بعد الثالثة و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد دبي فيستيفال سيتي مول وجهة المرح العائلي المتواصل خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com
4: قبل لا ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
5: تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبوظبي.

كل ما بنيت الحلم في القلب وكمل قبل علينا يظهر صداع عداوته.

0: ردت لكن كل شيء حوله يتجدد.
1: الخليجية 1009 بحلة جديدة.
2: هذه عهود الخلاني
3: وهذا عبدالله المهيري.
2: تابعونا يوميا من الاثنين للجمعة من الساعة 7 إلى الساعة 10 صباحا
3: في برنامج 707.
1: وياكم اليازي عبيد بلتقيكم يوميا من الاثنين لليمعة من الساعة 2 إلى 5 العصر في برنامج لايف هاب.
3: لايف هاب،
1: أنا مريم الجسمي
4: وأنا سعد عبدالله، بنكون وياكم من الاثنين إلى الجمعة
1: من 5 إلى 8 المساء في برنامج وين وصلنا.
0: برامج جديدة، أصوات قريبة منكم، ومحتوى يواكب نبض الإمارات.
1: 31 أغسطس بداية فصل جديد في حكاية الخليجية 1009.
5: تابعونا في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
6: جديد الفنان دحوم طلاسي ورمت سلي.

0: حالياً على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: أقول لك خاطري نجرب شيء جديد.
2: ثواني شو أفضل خمس وجهات ترفيهية في الإمارات؟
3: دوت كوليجي.
2: شو؟
1: إنزين،
2: شو الأفلام الجديدة هالويك إند؟
3: دوت كوليجي.
2: يا أنا يا أنتي، شو أجدد الألعاب الإلكترونية؟
3: دوت كوليجي.
4: هات فونك، هات، شكلك ما تعرف تسأل صح. ما هو تعريف الجيل الخامس وما هي أهميته؟
3: دوت كوليجي.
4: يا أخي فونك معلق، شو سالفة دوت خليجي؟
3: I don't have an answer for that.
5: السالفة ما فيها، كل أسئلتكم بتحصلون إجاباتها وأكثر في برنامج دوت خليجي.
6: دوت خليجي على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من 6 لين 9 المساء،
7: بالتعاون مع سنتر بوينت.
3: Is there something else I can help with?

0: أشعار فزاع على الخليجية. سفينة أحلامي عصامية إشراع بين البحر والشمس والغيمة، وأنا تبحر مثل دمعة محبنا في وداع ذاق المفارق بعد ما ذاق العنا، والمنظر الجذاب يعطيك انطباع أن الطبيعة عندها حفلة غنى، حفلة بدون آلات وبدون استماع نعيشها بإحساس وشعور وهنا.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: الجو جوكم.

0: إدانة الأثير
1: 1009
0: الخليجية.
2: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
3: النداء الأخير لجميع الأهالي، هذه فرصتكم الأخيرة للاستفادة من عرض إجازة الأطفال مجاناً على جزيرة ياس قبل انطلاق العام الدراسي.
4: الأطفال دون 12 عاماً يقيمون ويأكلون الوجبات مجاناً في فنادق جزيرة ياس، ويستمتعون بدخول مجاني طوال الصيف إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية استثنائية، بما في ذلك عالم فيراري ياس ووتر وورلد وعالم وورنر براذرز وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. لا تدعوا هذه الفرصة تفوتكم، احجزوا الآن حصرياً عبر yasisland.com.
5: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
6: الليلة غير، أفراح وخير،
5: الجمهور هو السالفة. بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

0909. أنا أخطيت ما أنكر ولا في عذر يكفيني سوى إني أحبك حيل وإني دايما إنسان. أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني يطول الوقت ما أخطي، وإذا أخطيت كل شي بان.

يا هاجري ذبلت عقبك الرياحين والقلب حسه في ضلوعي يدافر هاك الشقا وارسم على الجرح جرحين وخلى المسافر يلتحق بالمسافر

0: صفر تسعة.
1: يا من ذكرني ما تذكرت منسي، ذكرت من عد النجوم وقبضها. أنا الذي لو تلمس الريح خمسي، كان السحاب أرخى العبات ونفضها. هذا الشجن حرثي والأحلام غرسي، وقصيدتي يبطي الزمن ما نقضها.

0: لا يجرح
1: لا يجرح
0: مرود الاثمد عيونك يعلم انك لا خليت ولا عدمت خطها في عيني وبنقلها لجفونك لو يقولون العرب عني غرمت وش يفيد العقل والدنيا بدونك كم تبعت العقل لكني ندمت دمت دمت دمت خلهم لي يعذلوني ويعذلونك لانت منهم سالم ولا انا سلم
2: يا ماخذ الاول بحسنك على فصلك قلبي لا رح ولا جيت لك مرقة الشوق وسط الحشا كنا مخصص لك
3: الخليجية 09

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: في عيونك ود وصدود ورضا، وفي اللواحظ شفت نظرات العتاب، شفت سهم الموت فيهن واختفى في ضميري يوم ضيعت الصواب. لا تعاتبني على شيء مضى، تسمح الزلات تجرى بالثواب. بك أنا آمنت وبحكم القضاء، كل شيء يكون توجد له أسباب. يا حبيبي
3: يا حبيبي يا حبيبي،
2: بيننا ود وجفاء، في محبتنا تبادلنا العذاب. من يعالج؟ لا طبيب ولا دواء ولا خبير اختص في طب الأعشاب. كم أحاول ثم أحاول في اللقاء، وأحاول ثم أحاول في اقتراب. الصدى عني ولا عنكم صدى، من يرد صوت وحضوري غياب، من يرد صوت وحضوري غياب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

أكلس أكلس أكلس أكلس جلسة على دانة الأثير.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: ياخر طموحاتي وذروة حنيني، تلبس على فالك وأنا بفالي أموت، أموت في اللبس الخفي المبيني والشعر لا منه تناثر على الكوت. ياخر طموحاتي وذروة حنيني، تلبس على فالك وأنا بفالي أموت، أموت في اللبس الخفي المبيني والشعر لا منه تناثر على الكوت. الصورة اللي بين خدك وبيني تقول يا السكر تعال المس التوت في عيونك اللي تحتها شامتيني. خيل العرب في معركة عين جالوت، كل شيء يتمنى يشارك فيني، الأرض والأشجار والبحر والحوت. يا مبرأك يا مظلمك يا ظنيني، مضاع لك ضايع ولا فات لك فوت، اكسر رجال ان شاف حسنك يليني، ويبنت في جنبك تحول لطاغوت. خذني معك بلاك انا ما يبيني، يا شعر وراشد ويا سحر هاروت. هذه منياتي يا مبعثر سنيني، الود ودي نجتمع لو بتابوت، ودي احطك يا حبيبي في عيني وسكر عيوني عليك انت واموت، وادخل مع قبر الغرام الحزيني واسمع تناهية المحبة بلا صوت.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الخليجية 1009.
1: يا شعار النبط في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة، لا تحسده في رزقه المقسوم، ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك، ما يفيد الزوم. يوم عليك ويوم لك، والدنيا ما ترحم الخادم ولا المخدم.

لطاح قدرك من عيونه الخلايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة ما هي فضيحة. وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: يا ليت لو عندي القلبي مفاتيح أدخل عليها رتبه عامزاجي، أبغي أسوي له إعادات تصحيح، ولاقي السلوى وحصل علاجي اللي غلاه مجرح الروح تجريح، عليه تكبر شرهتي واحتجاجي، ما بيني وبينه سوالف وتلميح، عنده يقين بلهفتي واحتياجي، أحتاج له مثل الدجى للمصابيح، ومثل الفقير اللي عن الفقر لاجي. أنا المطر وهو المسافات والريح، دايم يجيني في قراره مفاجي، أحيان أحس أني من الشوق بصيح، يا ليتني من نار الأشواق ناجي.
1: أشعار
0: على الخليجية.

0: طرب
1: ألقى مثلك لا نظرني
2: عيونك آخر آمالي
3: جلسات
2: وليلي أطول من اليوم
4: أتراها بكثرة العشاق تحسب الدمع خلقة

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: ينجلي ليلا وأنا حبيت داجة، في صباح هز غصن الياسميني، لنتشى صبح الغلا وارخى حجاجة، يمحي هم على صدر الحزيني، وال يا ليل الهجر مثقل مزاجه، يعل مثله ما يعود ولا يجيني، والنصيب اللي تعذرني رواجه هو سبب فرقاك يا حلم السنيني، يا معودني بحبك واندماجه في عروقي في ضلوعي وسط عيني، والكريم يصير ذله بانحراجه، وانت حطمت الاماني من يديني، في امان الله والدرب ازدواجه، مفرق دروبه بقتله خطوتيني، يمكن احنا عقب هذا من تواجه، خل راحاتك توادع راحتيني، كثر ما واجهت قلبي واحتجاجه، كثر ما قدمت روحي في يميني، كثر ما قتلت السعاده في ابتهاجه، طعنتين وطعنتين وطعنتيني، لين ما خرجته مع عنق الزجاجة، والتعب يكتب نزيفها في جبيني، ما بقالك في عذاب القلب حاجة، خلني للريح واطلق ساعديني، والعذاب اللي بنى بكفك سياجة، هو سبايب ما حصل بينك وبيني، انت متعدي الى حد السذاجة، تخطي وترجع وترجع تنتخيني، دام صار الحب في عينك سماجة، شوف درب لا خذيتها ما يجيني، انت متعاوج وودتك العواجة، لين ضاعت من يديك احلى سنين.
0: اشعار فزاع على الخليجية.
2: اشعار فزاع على الخليجية.

آسي وتبكي دم ما يلم من كثرة بسيطة بكرة تتذكر وتعرف قيمة إحساسي وتبكي دم ما يلم من كثرة تتحسر على العشرة عدد شعرك بعد ما روح وتتحسر على العشرة عدد

0: بكرة تتذكر. تعرف قيمة إحساسي تبكي دم ما يلم من كثرة. بسيط بسيط.
1: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
2: على الخليجية.
3: يا طول احتسافي يا حزني والكدر، قالوا الصبر الكافي وين يفيد الصبر، وش حيلة اللي لافي على غوص الغزر، من فارق الأولافي غايص موي البحر، لو من عذلني شافي أخدوده والنحر، إن كان سوى صافي وعن لومته يعذر، قفى عني وطافي ربي البيد ونفر، ربي البيد ونفر، يا رب يا لطافي غثني ضاق المفر، أصارع المدافي وابكي دمعي حمر، أقبل عرب لأشرافي شربي الصافي كدر، عيني الهم ذرافي تجري صفر عصر.
1: أشعار في القمة
2: على الخليجية
1: من فارس الحكمة.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يا بلادي بلاد الصار من المقدام، من ثراك العزيز العالي أبراجه، رفرفت في سماها راية الإسلام والفضل الذي ترجيه حجاجه. يا بلادي بلاد الصارم المقدام، من ثراك العزيز العالي أبراجه، رفرفت في سماها راية الإسلام والفضل الذي ترجيه حجاجه. انتي المستحيل ومهبط الأحلام، في أهلك الشرف والعز متواجه، كأنها لرسمتها ريشة الرسام، لؤلؤه فارقة في حضن ديباجة. ويوم أحطك على راسي وفا وكرام، الملك فوق راسه دايم تاجه، وش كثر حبك بقلبي غلا وهيام، كثر صبرك على ضيقتها وزعاجه. ويوم كثر الحكي الناقد الهدام، يوم كثر الحكي الناقد الهدام، فاض صبر الأديب وصاغ منهاجه، طوية الصح ولا جفت الأقلام، دفتر الشعر حد بضلوعي أدراجه، دون سرجع سف السابق ودون الجام، واسبح البحر لين تصفق أمواجه، دربي المظلم اللي يتعب الأقدام، بالوعي والمعرفة أشعل سراجه. وكل ما جيت أبعلن لحظة استسلام، صاح حب البقاء في داخلي واجه، نظرتي فوق فوق ومركزي قدام، وعاذلي يعقد من الضيقه إحجاجه. لكن العام هذا غير ذاك العام، نجمتي في سما الإبداع وهاجة، باب بيت الكريم الدله إلا نام، فاتحنة ولا ينصك مزلاجة، وباب بيت البخيل الضيع أهل أرحام، دون بابه يرد السائل سياجة. انت عاطف بنظرتنا مع الليتام، نحسب انها هي اللي بس محتاجة، والحقيقة ببعض الوعي والإلمام، ينجلي مدخل المعنى ومخراجه. كلنا في احتياج الشعب والحكام، ونختلف في اختلاف المرء والحاجة، وكل يوم تحقق حلم من الأحلام يعتبر عمر، لأن العمر بنتاجه. أنت لو تحسب الفارغ من الأيام، اكتشفت عمرك ذا ولا حاجة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: على الخليجية أشعار على الخليجية.
2: دستل ولهو القلب حافي لجل الوصل بمشي عيمره،
3: لجل الوصل بمشي عيمره.
2: قربك شفايه والتعافي وانته ترى كسري وجبره، ما يخالف اللي مر طافي صفحه طوت بوحي وحبره. وش فادنا كثرة تجافي، حول أراضي الود قفره
3: قفره قفره.
2: لا تزيد تربتنا جفافي، رجع غصون الورد خضره يروي ويغنيها النفافي. في العطش تكفيه قطرة، ذايق من الفرقة وخافي لا تنقضي الدنيا بحسرة
3: حسرة حسرة.
2: ولا الندم ينفع خلافي، لا توسد المخلوق قبرة. ببقى لحبك دوم وافي، حبا كبر كبر هالكون كبره. واخذه اخذه كلامي واعترافي، قلبي نفذ ملهير صبره.
0: أشعار على الخليجية.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: يا ناعم العود مزحك يذبح جدك، يذبح وأنا كل ما جاء منك يحلالي. الله الله يا فتان من قدك، حتى عيوني لوصلك موقها سالي. باحت دموعي غرام وقلت وش حدك، يا دمعتي تنزلين ومرقبك عالي. قالت مكاني خلقها الله على خدك ولا عيونك، مكان الصاحب الغالي. محلاك محلاك قالت للشهد ندك، حتى الشهد ما ينافس ريقك الحالي. أهواك وغليك وقدرك وودك، ولحنك شوق ويغنيك موالي. أهد بفراقك الدنيا ولا أهدك، وفني بوصلك طموحاتي وآمالي. برودة الشوق تدفع في حضن يدك، وحرارة الوصل تبرد لا تهيالي. أحط راسي على منحرك واسدك، أنحب هالناس لأنك حبي الحالي. قلبي يموت في غلاك ووصلي يشدك، وغلاك في خافقي وصورتك في بالي. ولن ثنى رمش عينك وانتصب قدك، أشوف لون القهر في عيون عذالي. ويقول قلبي هنيالك ومن قدك، وأنا أردد مع قلبي هنيالي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.